0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 جيجاهرتز. الحي القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد وين ما كانوا يسمعونا عبر الترددات الرقمية أو عبر التردد الطيفي 91.5. كل الحب لمتابعينا على الساتلايت، وأهلا بالجميع في صبحية عراقية يومية اسمها بانجور. إن شاء الله يكون ثنين حلو تتحقق به أشياءات حلوة، أو على الأقل شيئين جميلين حلوين. إن شاء الله ثنين أشياء حلوة تتحقق لكم يا رب، ويبعد عنكم كل شر وكل حزن، وإن شاء الله تصفى الأمور كما يجب. صباح الورد على أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، صباح الورد على أبطال الجيش الأبيض في كل مكان، صباح العافية على كل أبطال الدراسة، الكوادر التدريسية، الطلبة، ما أدري منو، إن شاء الله صباح الخير على ما أدري منو، زين هذه ما أدري منو تجمع كل شيء. إن شاء الله يكون يوم مثمر جميل هين لطيف على الجميع. أهلا بكم في صبحيتي من هسه لساعة 10، حكون معاكم على الميكروفون بان الموسوي، وسيكون معنا على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب عليكم جميعا. تحية للأثرياء اللي يسمعونا، أثرياء هواية يسمعون بونجور، تحياتنا لكم والله يبارك في أرزاقكم وفي ثراءكم إن شاء الله. تحية للناس البسطاء ولكن أثرياء كرامة، أثرياء ذات كما يقال. إن شاء الله يكون يومكم جميعا جميل. تحية للناس اللي هي مو ثرية بس سوي نفسها ثرية زين، تعيش دور الثرية حلو. يعني شون شي يسموها عندنا بالعراقي، ما يبيعوها بذلة، ها يتقمص دور انه هو ثري، ملابسه حلوة مرتبة مثلا، ذا بفلوسه على ملابسه على سيارته على، بس هو ما بجيبه ولا فلس، لا سيارته من ضمن ممتلكاته تكون يعني. بس احيانا حتى مرات وهو مو عيب ولا غلط وجدا عادي، مثلا يجي بالباص بس يتقمص دور انه هو طبق سيارته واجى او اجى تاكسي مثلا على الاقل، ما اعرف ليش يعني هو ما بيها شيء ابدا، مو مثلمة على الانسان بقدر ما انه اكو ناس تريد دائما تكون بالمستوى حتى الناس ما تشوفهم بعين الصغيرة، للأسف لأنه الناس يقيسون على الإمكانيات يعني المادية. على العموم، على العموم تحياتي للجميع والله يغني الجميع من فضله وحلاله. وأكو دراسة أحبابي توصلت إلى أنه الأشخاص اللي يشعرون بالثراء قبل أن يصبحوا أثرياء أساساً هم في الواقع من ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا أثرياء. الشعور بأنك ثري لا يعني أنك تبني ثروة، هناك فرق هائل بين الثقة المالية والتظاهر بالثراء. الأولى تقول أنا أفهم أموالي، لدي خطة وأنا أبني شيئا للمستقبل، أما الثانية فقد تكون مجرد سأطلب هذه السترة التي سعرها $900 على 4 دفعات وهذه هي الوفرة. مو شقد عايشين بهالطريقة بالأقساط، يعني أحيانا يأجرون سيارات تأجير ويدعي الثراء. ولا توجد وصفة سحرية تجعلنا أغنياء بمجرد أن نتصرف كملياردير، لكن الأبحاث أحبابي تشير إلى أن الأشخاص اللي يمتلكون ثقة أكبر بقدرتهم على إدارة أموالهم يميلون إلى اتخاذ قرارات مالية أفضل وأرتب، مثل الادخار، الاستثمار، تجنب بعض المنتجات المرتبطة بالديون وإلى آخره من الأمور. والنسخة الصحية من فكرة اشعر بالثراء أولا ليست أن تتجاهل رصيد حسابك البنكي وتنتظر أن تمتلئ المحفظة بطريقة سحرية، بل أن تشعر بأنك قادر على مواجهة الأمور التي تخيفك، يعني أن تفتح كشف حسابك بدلا من تجاهله، أن تفهم كيف يعمل الاستثمار، أن تفاوض على راتب أفضل، أن تضع ميزانية وأن تتخذ قرارات عقلانية حتى عندما لا يكون وضعك المالي مثالي.

كل الطرق تؤدي إلى روما، بس العلم يقول مو كلش. كل الطرق تؤدي إلى روما، هذه العبارة اللي استخدمناها طوال حياتنا، لكن دراسة حديثة حللت نحو 299 ألف كيلومتر من الطرق الرومانية وكشفت المفاجأة، روما لم تكن المدينة الأكثر مركزية في شبكة الطرق الرومانية أساساً، والمفاجأة الأكبر بعد كانت بيزنطة التي أصبحت لاحقاً القسطنطينية أكثر أهمية في ربط مناطق أوروبا وآسيا، طبعاً بفضل موقعها الاستراتيجي عند مضيق البوسفور. أما مدن مثل أنقرة، لندن، كورنث، فكانت أيضاً مراكز مهمة ضمن شبكاتها الإقليمية. يعني المقولة بقيت صحيحة كمجاز في الكلام يعني، لكن تاريخياً وفعلياً وعلمياً مو كل الطرق كانت تؤدي فعلاً إلى روما.

ومن روما إلى سنغافورة التي تدفع لمواطنيها مقابل 15 دقيقة للقراءة. تخيلوا ينطون فلوس على مود نقرأ كتب. هكذا فعلت سنغافورة والتي باتت تدفع لمواطنيها مقابل قراءة كتاب لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يومياً، ذلك في إطار مساعيها للتصدي لظاهرة التصفح السلبي المتنامية. وتأمل هذه الدولة الثرية أن تسهم استراتيجيتها القائمة على مبدأ التلعيب وتحويل النشاط إلى لعبة، التي انطلقت هذا الشهر في تعزيز تركيز المواطنين السنغافوريين وتنمية تفكيرهم النقدي وخيالهم. ذكرت الغارديان أنه بموجب هذا البرنامج يتراكم لدى القراء رصيد من النقاط يمكن استبداله بمبالغ مالية زهيدة، إذ يتعين على المشاركين تسجيل 50 جلسة قراءة يومية على موقع حكومي إلكتروني. ليش؟ للحصول على دولار سنغافوري واحد ما يعادل 80 سنتا أمريكيا، ويكافئ المشارك على كل جلسة تبلغ مدتها 15 دقيقة أو أكثر ب20 عملة افتراضية، فيما يتطلب الحصول على الدولار الواحد جمع 1000 عملة، ولا يسمح بتسجيل أكثر من جلسة قراءة واحدة يومياً.

بونجور مستمعينا، مستمعي راديو الرشيد على 91.5. بونجورين أحبابنا على الواتساب على 077-114-115. البداية مع أبو دلة. صباح الخير يا أبو دلة.

0: أحلى بانجور وأحلى صباح للأخت الغالية بلبل الصباح بان الموسوي، الله يحفظك يا رب، والأستاذ وسام الغالي المخرج الراقي، والمستمعين اللي الله سبحانه وتعالى خلانا نتعرف بيهم من خلالكم، حسين الشيباني الأخ الخلوق الراقي، أستاذ سليم الجعيفري، وعباس الحمداني، وعلي القيسي، وشاكر أبو مريم الإنسان المهذب، وأبو موسى الإنسان الطيب، وأختي الغالية العزيزة اللي أخليها تاج على رأسي الله يحفظها إن شاء الله ست سحر الخفاجي، اللهم يسر أمورك وين ما تروحين يا رب، أنت متفضلة بالسؤال عليها، وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: كل التقدير كل الاحترام أستاذ أحمد أبو دلة أخونا الطيب، كذلك بعث مشاركة عندما تكون الكلمات صادقة عفوا تهز المشاعر والوجدان، قصيدة للجبل عريان سيد خلف رحمه الله وهو ينتفض، أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا يا أبو دلة كلك ذوق، وممتنة للطلة الصباحية المميزة. شاكر أبو مريم، اللهم افتح لنا مع أنفاس هذا الصباح كل باب، وبشرنا بما ننتظره منك، وارزقنا الرضا والطمأنينة. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب، صباحكم سعادة برفقة من تحبون. وتحياتي لأختم أمير والمخرج والمستمعين. شكرا يا أبو مريم. إلى سليم الجعفري. سهمك صابني وللحين بعداه، بدليلي وقمت جرا بعداه، غيرك ما يسوي هيج بعداه ولا يعمل عملتك هاي بي. الله الله، صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري. حياك الله وصح لسانك يا أبو سيف. إلى الأستاذ الغالي باسم القرغلي، هلا والله.
2: صباح الخير والعافيه، صباح الورد.
1: ليش روحك لك
2: راديو رشيد FM، خاصه من برنامج بانجور.
1: يا هلا،
2: صباح الخير على كافه المستمعين الطيبين وكل اطياف شعبنا الحلو من الشمال للجنوب. صباح خاص من القلب مني انا ومن الست يلدز، للستبان الموسوي والاستاذ سام ماجد، انتم صباحنا الحلو، صوتكم يرد الروح، يومكم خير وبركة ورزق إن شاء الله. أخوكم باسم القرقلي، تحياتي.
1: ألف تحية لك يا أستاذ باسم الطيب، حياك الله وإن شاء الله صبحك حلو هين، إن شاء الله اليوم كله مثل ما تريد وأفضل يكون. أيضا تحياتي وجنايدن حلوة ليلدز خانم، وإن شاء الله مستأنسة مع بانجور وجو راديو الرشيد الصباحي. كل الحب لكم حبايبي. ننتقل أحبابي إلى أبو موسى. بونجور، هم لعبة برشلونة طبعا.
3: الورد أحلى بن الطيبة، صباح الخير على المخرج الطيب وسام، ألف تحية إليك، صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعوني، ألف تحية إلى أبو سيف حبيبي سليم الجعفري لماوي سليم الشيفاني وستبان دبوجي دبوجي حركة القدم وعادي ولا خسرته عادي ستبان عادي على القيس حبيبي دبوج وعادي ولا خسرته، تعودت على الخسارات وفرحان واليوم أنا مرتاح.
1: أتلتيكو مدريد كتلتيكو مدريد بابا بابا والله. والله يا هاي الدنيا، يوم تلقي نفسك مدريد، يوم تلقي نفسك كتلتكو مدريد، فعادي الدنيا كتير، الدنيا بسيط يعني، تمشي الأمور، ما يصير دائما يعني عيني أغاتي، مرات الأمور تمشي بالكتل مو؟ تحياتي لك يا أبو موسى الطيب، وكذلك تحياتي إلى علي كريم، شكرا للبطاقة الصباحية. أما الحبيبة الست سحر الخفاجي تقول: أحبتي الغوالي، صباح الثراء، بصحة وعافية، بطاقة إيجابية، بأخلاق عالية، بمبادئ رصينة، قناة الرشيد ومستمعي قناة الرشيد الكرام، وبان صباح السعادة، صباح الرضا على قلبك وحياتك ويومك والأحباب، وإن شاء الله كل شيء هني في هذا اليوم لك يا حبيبتي. صدام الزبيدي: صباحك نور وسرور وورد جميل كما بعثت. حسن الزهيري: صباح الخير عليك ستبان الموسوي وجميع كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي راديو الرشيد. ستبان، نعم، بالنسبة لكم كمشجعي لنادي ريال مدريد، فكروا زين وشوفوا لكم نادي ثاني يشجعوه غير الريال، لأن إذا بقيتوا تشجعون الريال أغلبكم راح يصاب بأمراض مزمنة من وراء هالنتائج السلبية. نعم صحيح. صحيح، بس هو بحث لنا معلومة قانونية: إذا لم تحضر إلى المحكمة في أي دعوة أقيمت ضدك، فإن أي مستند يقدمه خصمك يعود أو يعد مقبولا طبعا لدى المحكمة، إذا كان عليه ختم أو توقيع أو بصمة منسوبة إليك، ولن تقوم المحكمة بالتحقيق من صحة ذلك إلا في حال حضرت إلى المحكمة ودافعت عن نفسك بنفسك أو بموكلك. تهمت؟ تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري، والله وتعيش. شكرا لك أستاذ حسن الزهيري، ويلا طيارة نروح على بريك أول، وبعدها راجعين نكمل البانجور.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
7: وتقنية أمبيلايت
6: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
6: أعلن.
8: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
8: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
9: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: اليوم الحلو ده؟ ايه المسيجات الحلوة دي؟ مسيجات ايوه. ايه الاسماء الحلوة دي؟ ايه الحروف؟ ايه الحروف؟ صباح الحروف الجميلة والاصوات الجميلة والمسيجات الجميلة قوي قوي قوي قوي. ويانا الغالي علي القيسي المدريدي الملكي البطل بنزيما العراق زين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم.
0: يا هلا
1: على خيط الغالي سبان موسى والذهب.
0: انت الذهب
1: طبعا. مين نبتدي؟ شلاع قالوا من ريال مدريد رباع الخسارة. من هذا الطلبة المستوى التعبان من الشارع التعبان من الازدحامات من هاي التطبيقات دمرتنا دمرت أصحاب التاكسي. يعني ستبان بصراحة كلها سلبي بسلبي. قلت لك شغلة تفرح قلبك ماكو بس بانجور. والله العظيم انتو الحالة الإيجابية. نقولكم تحياتي لكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: صباح الورد
1: عليك. شكرا جزيلا حبيبي ابو دلة الذهب. نتمنى لك ان شاء الله بالصحه والعافيه بجاه الحبيب محمد. انت اخ عزيز علينا واخ كبير نقتدي بيك بصراحه من مواضيعك الجميله وطروحاتك الجميله. اخوك عاشق رشيد علي القيسي.
0: الله يبارك بيك ومية هلا يا علي القيسي. ولا يهمك بعدين انت ليش تحكي بسالفتك غير شمتهم بينا؟ خليها سكته زين. والله هاي اسكت ومشي الموضوع اللي تعيده وراهم مكافي هم. بعدين احنا ممكن نبلى طاقة سلبية بس لا حلو هو ختمها قال بس بانجور إيجابية. قل لي سيارتك بعدها دقت وانس. تحياتي إليك يا أحلى أبو حسوني بالعالم. وإلى محمد كاظم من ميسان شكرا للتصبيحة الحلوة والبطاقة الجميلة. أما زكريا زيكو طقطقة مدمر بنات المنطقة فيقول صباح الشوكولاتة صباح الورد على أحلى بان والمخرج وسام وعلى أحلى مستمعين. اليوم أحلى يوم بعمري. تحياتي لكم جميعا أخوكم زيكو طقطقة مدوخ المنطقة. استعال ليش أحلى يوم بعمرك؟ اليوم عيد ميلادك؟ عيد ميلاد زوجتك؟ لو اليوم عيد ميلاد طفل أو إجاك طفل يعني لا تتركنا نتكهن. ارفدنا بالمعلومة بارك الله فيك. إلى إلى إلى هنا ياسر العزاوي. بونجور أستاذ ياسر.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى الكادر المستمعين أستاذ وسام. ستبان يعني عاشت إيدك على هذا الطرح مال أنه الإنسان لازم أنه يعني شلون نقول يظاهر أنه غني أو كذا. وهاي هو يعني أحلى شيء هذا يعني أنه الإنسان عنده ثقة بنفسه. ونصيحة لكل المستمعين أنه الإنسان خلي يعيش بعقله لا يعيش بعواطفه. إذا اللي يعيش بعواطفه يتعب حيل بس اللي يعيش بعقله يقدر يرتب أموره. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.
0: حياك الله أستاذ ياسر وعودة ميمونة إلى بانجور. وأحسنت أحسنت يعني هو لا يكون الإنسان يعني مثل الحديد بلا مشاعر ما حلو. أوكي حلو يستخدم عقله بس عليه أن يوازن الموازنة بين عقلك وبين بين بين عواطفك. لابد من العاطفة يا أخي ياسر لابد ما تقدر سيما الإنسان العاطفي. الإنسان العاطفي اللي مشاعره يعني يتعامل بمشاعره حنين مثل ما يقولون عندنا بالعراقي يعني هذا صعب تجي تقول له كن حديدا صعب جدا. زميل العزيز محمد الحلفي اليوم ويا سمو الأمير سيوفي رايح للروضة ويقول لنا صباح الخير.
3: صباح الخير
0: صدق الله
3: صباح الخير.
0: صدق الهلوجي حبيبي، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظه، وإن شاء الله يوم اللي توصله أول يوم كلية في أحسن قسم بإذن الله تعالى. نورت أستاذ محمد. إلى الأستاذ محمد الشيباني، صباح الورد.
4: صباح الخير صدفان عليك وعلى المتابعين وعلى المخرج. حقيقة أنت يعجز اللسان عن وصفك، أنت مو بس فيروزة، أنت آية من الجمال ويعجز التفسير.
0: الله يبارك بيك، أعتز وأتشرف، شكرا جزيلا أستاذ محمد الشيباني. إلى أستاذ عباس الحمداني، هلا والله.
5: صباح الخير خيتي الغالية وياك عباس الحمداني، تحياتي للجميع، وأخص بالذكر أبو موسى أبو دلة، صحة وعافية إن شاء الله، ما يبي كل العافية. شو صوتك مال واحد مريض، إن شاء الله ما يبي كل العافية حبيبي الغالي. تحياتي لكم جميعا، والوردة البيضاء والفراشة والأستاذ أحمد عامر بلدية الدورة، تحياتي لك، سلام خاص، متابع أحد متابعينا بس ما يتصل، تحياتي لكم. عباس الحمداني.
0: حياك الله يا عباس الحمداني الغالي، ولكل من ذكرت. إلى باسم أبو الفضل، هلا والله.
6: صباح الخير علي سيدوان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر، يا رب إن شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم. وأكيد اليوم سعيد بالنسبة للبرشلونيين، ويوم كئيب بالنسبة لكم جماعة الريال أنتم، فأتمنى لكم إن شاء الله اليوم شوية يمر عليكم بسلام يا الله، بحق محمد وآل محمد إن شاء الله يوم ترتاحون. بس إحنا ستبان البارحة نمنا صدق مرتاحين، ما أحس يعني ما أعرف شنو صار البارحة، ما أدري.
0: ما يبارد مو على قلوبكم؟ والله أنا أريد نومي بصرة أسوي لي معبودي، شوية ضغط عندي، ولو أني هبوط بس ارتفع اليوم. إلى أمريكا، وسامر الغالي، صباح المسك والعنبر معطر وعلى بركة الله، صباح بغدادي جميل على الستبان وكادر البرنامج وكل أهلنا والمستمعين الكرام. بانجور بانجور يا غالي، هلا والله بأهل أمريكا، أهل العراق اللي بأمريكا قصدي. أما الباشق، ماذا لديك يا أستاذ وسام؟ أراك تلوح بأغنية ما، هل تريد منديلاً؟ منديلاً تريد؟ الباشق يقول: بعض الوجوه مجرد عناوين لأصحابها، ملامحها كالملح أو السكر، كلاهما يذوب مع الوقت، بعض الوجوه مرايا قلوب في فرحها والشجن، وبعضها مملوء بالتجاعيد التي لا علاقة لها بالزمن، وبعضها أقرب لملامح وثن، وبعض الوجوه وطن، ونحن عندما نحب نعيد ترتيب ملامحنا بريشة من نحب، فإما جعلنا أجمل وإما جعلنا أقبح، فإما أضاءنا وإما أظلمنا، فليت لنا رفاهية انتقاء من يعبث بملامحنا. صباحكم هيل وزعفران. الله الله الله، جميل جدا أستاذ الباشق، وحبيت يعني حبيت هذا الجزء جدا. وبعض الوجوه وطن. أبو مصطفى العزاوي، بونجور أستاذ أبو مصطفى.
7: صباح الخير صباح، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين جميعا، والله يحفظكم إن شاء الله. من يوم طلعت الصبح ما شاء الله الجو صافي بالكارخ، كلش حلو، بس برا صافة بعد ما ندري. والأحلى من عده هو اللي خسارة الريال، يعني عادي، ليش تخلون طاقاتكم يعني سلبية؟
0: شاي
7: عادي، هي هاي الطوبة، هسه برشلونة دائما يفوزون وهذا أحلى شيء بالحياة. تحياتي لكم.
0: عمي يوم ياخل تخسر ريال على هالمشاركات، هاي النار طارت، حتى التصبيحة طارت. برشلونيين متحضرين، النوبة يتحضروني لي للبرنامج. والله هسه ايش تردون انتو؟ هسه مو الحمد لله فرحناكم، مو فرحناكم، يلا ارتاح، يلا مي بارد، يلا منش علي عباله كان يلعب بالفريق، راس حرباني، ظهير ايمن. والله يا الله، والله لو امي تدري بيكم.

الأخ الغالي عبد الله أبو أيهم، صباح الخير والعافية أم أمير الشمعة، والله أنت الشمعة. تحياتي إليك وللمستمعين الورود والوسام العلم، اليوم برفقتي الوالدة، وتقول لي سلم لي على هاي البنية بان اللي تطلع بالراديو، واليوم أول يوم الأيهومي بالحضانة، ومحكي لك البجي واللطم يا روحي يا قلبي يا روحي. صباح الخير خالاته حبيبة قلبي، يسعد لي صباحك والله يطول بعمرك وينطيك الصحة والعافية يوم. تحياتي إلك أبو أيهوما، وتحياتي لأيهوم البطل الصغير، على كيفك وياه، يعني خليك قريب بعيد تعاولة تجي. اوكي.

الله يحفظ الأمهات ويحفظ الأبناء. وكذلك زيكم بطل المنطقة يقول اليوم عيد ميلاد أمي، إن شاء الله ينطيها الصحة والعافية وطولة العمر والجميع الأمهات. اللهم آمين، والله من حقك أن تكون أحلى يوم وأحلى مناسبة بالعمر. ألف تحية للوالدة، الله يطول بعمرها وعقبال العمر كله إن شاء الله، ينطيها الصحة ينطيها العافية، ويجعل كل سنة يجعل هذا اليوم هو يوم احتفال بوجودها وسلامتها. تسلمنا عليها هواية، وهابي بيرثداي تو يو خالة أم زكريا.

صباح الخير عليكم جميعا يا أحباب، وإلى أبو وفاء يقول بانجور صباح الخير، وبعثنا مشاركة لميرنا صوت عراقي جميل وراقي وإيجابي، يقول أكيد نسمع شوية أستاذ وسام.

0: لا تقولي كبرت انت قابلها سكر وكيف.
1: حلو والله. شايف واحد يقول لك هلا عمو، تقول ايش اذكروك كاني هو صغر منك سنة يعني عادي. يلا هي الريال خسرت. مو لو مومو علي محمد، بغداد مشتاقت لغيرك جنة، ولا ابتسمت إلا لوجهك أعصر. أخت الخلود ومهد كل جلالة، يا فتنة في كل قلب تزهر. دجلة يمر بك الربيع كأنه، أو الربيع كأنه ثوب على أرض الحضارة ينشر. ما كان حسنك لحظة وتزول، بل تأريخ عز ثابت لا يكسر. تمضي الليالي والعصور وتنتهي، وتظل بغداد العظيمة تكبر. تعرفون هاي منو دازها؟ علي محمد، أبو عسل بابل. شفتوا الجمال؟ صباحك فل وعسل بابل. يا إلى ماجد البغدادي، امنحيني أن أرفعك إلى أبعد طباق الأرض، أزرعك هناك لأجني منك المحبة والسلام قوافلا من الود لك ستبان. صباح الورد والود. نزار العمري، بانجور، لكي ترى القلوب على حقيقتها، اطفئ مصباح النور في حياتك قليلا، فسوف ترى أن القلوب الصادقة وحدها التي سوف تضيء لك في العتمة. صباحكم سعادة، وأخوكم نزار العمري. أحسنت. أي واحد، أخوك، أختك، شريك حياتك، شريك الشركة، شريك العمل، صديق، خادم عندك، أي شخص عندك في حياتك تريد تشوفه زين لو مو زين بالأزمات اللي تمر بيك وبالأتراح اللي تمر بيك. مرات بالأزمة واحد يجي يفرض نفسه عليك، يفرض نفسه، يقول لك أنا عندك، مو بكيفك. وأكو لا قريب جدا منك، بس وينه؟ اختفى. كاسبر صار. فأحسنت يا نزار العمري. يعني نعتذر من الأستاذ حسن الزهيري، لأنه ومن كل إنسان فاقد أمه، اللي سمع أغنية حسين الجسمي يقول لا ستبان ليش هاي الأغنية على الأم، والله شبعت بجي على هاي الأغنية على الأم. الله يرحمك يا أمي حبيبتي، والله يجعل مثواها الجنة، آمين يا رب العالمين. يعني متأسفة جدا، بس هي ذوق أكيد الأستاذ، أستاذ الذوق وسام ماجد، وهو برج الدلو هيك، يعني هو يحب يعذب القلوب. يضحكوا، الله كريم. والله برج الدلو، انت تمو دلو. دلو وجيران الجدي والحوت، ايش تتوقعون منه؟ ايش يسوي بيكم؟ أم علي، صباح الخير، صباح الفل والياسمين ستبان الرائعة، صباح الخير على مخرجنا الطيب اليوم ست. أنت مو بس الطاقة الإيجابية من الصبح، أنت قيثارة الصباح بالنسبة إلنا، وبانجور السعادة عليكم يا حبيبة قلبي أنتي. أم علاوي الغالية يسعد لي صباحك وإن شاء الله يومية إيجابية يا روحي. شكرا. مسج من محمد الزبيدي من بغداد، صباح الخير وياكم محمد الزبيدي، نتشرف أستاذ محمد حياك الله، بس خلي أكتب اسمك محمد الزبيدي. إلى جناب المهندس زياد، سلاما على أطيب القلوب وأمقاها، سلاما على من تطيب بهم الحياة وعلى أصحاب النفوس الكريمة الذين يمرون بنا بلطف ويتركون في القلب أثرا جميلا لا ينسى. صباحكم خير وبركة. بوركت صحيح والله. أبو سحر المدرس، صباح الأمل والإيجابية. كل الشكر والتقدير لك سيدتي العزيزة بان المسوي والأستاذ وسام الجميل على هذا المحتوى الراقي والمفيد والممتع. أصبحتم جزءا جميلا لا يتجزأ من روتيننا الصباحي. دمتم بود. أبو سحر المدرس، دمت بود وعافية، نورت وشكرا لإطرائك أيها العزيز. إلى الأستاذ فؤاد، صباح الخير ستبان العزيزة. اليوم يمكن 4 مرات أسجل بصمة حتى أصبح بها عليكم وأسحق وألغيها. سلامي أستاذ وسام الغالي ولكافة المستمعين. الله يسلمك ويطول بعمرك ولا يمك. لو داسة حلوة لا تترددون، عادي السحق حلو يعني، تعلموا مثلي. سووا لي قناة على التليجرام، سنة من السنين سحقات بان الموسوي. فكلش عادي والله يبارك لي بهالصباح. صباح الخير والبركة وياكم حسين العقيلي، هلا والله. صباح الورد والعافية يا حسين يا عقيلي، والنعم منك ومن عقيل. إلى علي الزبيدي، صباح الخير ستبان. علي الزبيدي من بغداد، خال محمد الزبيدي. والله والنعم. آل زبيت كلهم منورين اليوم، الله حيو. حبيبة قلبي لومي نورة الدنيا، صباحك فل يا قلبي، تقول بونجور بلذة العسل. لعيون بان وسام، صباح الورد. إلى وحيد الدليمي، سليم الجعفري وأبو موسى، أشكرهم على السؤال. آني لما حبيبتي، ألف حمد لله على السلامة يا روحي، وإن شاء الله تكونين بخير وأحسن بهواية مما مضى من الأيام يا رب، وجاي بعد أحلى وأحلى إن شاء الله. وانتي تحتاجين لمراية بشنو؟ انتي لومي من كركم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد، دائما بانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. بونجور على النساء اللي عندهم سيارات واللي الآن هم رايحين يفولون بنزين، أوكي؟ شكراً لكل الرجال اللي ينطون فسحة أو مجال للنساء أنه يفولون بنزين وما يزحموهم بالمحطات الوقود، وأنتوا اللي تزحمون النساء على محطات يتفضلي يتفضلي أي والله، يعني ترى أكو يزحموهم بالفعل، يعني يشوفها بنية دا تسوق على كيفها مثل لو هاي يطفر قدامها، يعني شلون؟ بس تعوف اليسرى انتو بخير؟ وانتو شكم تشلبين اليسرى؟ مسجل اليسرى باسمكم مثلا؟ ها اي صح انه ينامن على اليسرى. تقطعون والله عيب يقطع، ونعمة بالله ونعمة بالله. قريبا أيها الرجال اللي تزاحمون النساء، الرجال سيطردون من الباب، محطة وقود للنساء فقط. طبعا كلهن عيني. صباح الورد على كركوك الحبيبة. كشف مجلس محافظة كركوك عن مقترح لتخصيص محطة وقود الأندلس لتجهيز المركبات التي تقودها النساء حصرا مع توفير مادة البنزين السوبر فيها إلى جانب المنتجات النفطية المقررة. المجلس ذكر في كتاب رسمي موجه إلى الجهات المعنية أن رئيس المجلس الأستاذ المهندس محمد إبراهيم حافظ أحال مذكرة رئيس لجنة الخدمات في المجلس أحمد فاتح مصطفى المرقمة 35 خاء والمؤرخة في 13 من آب أغسطس الماضي، والمتضمنة مقترح تخصيص محطة وقود الأندلس لتجهيز المركبات التي تقودها النساء حصراً. المقترح يتضمن أيضاً توفير وتجهيز المحطة بمادة البنزين السوبر إلى جانب المنتجات النفطية المقررة، وداعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم بشأن المقترح وإبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة. يعني بس تخيلوا وياي يا بنات، محطة وقود بس إنه، مطاعم بس إنه، مدينة العاب بس إنه، مول بس إنه، شارع بس إنه، فالسوق بس إنه، والله مو وين ما نروح نشوف

0: ويا ريت مدينه مدينه. حلوه وسهله. تخيلوا مدينه تكون انه واكو حرس سور يحيط بالمدينه سور اخاف يهجمون ذولاك الناس الزومبي. بس عن جد يعني كل الشكر والتقدير إلى مجلس محافظة كركوك الموقر على هيك فكرة، على هيك اقتراح. والله ليش لا، يعني والله نتمنى مجلس محافظة بغداد يحذون حذو مجلس محافظة كركوك ويخلون على الأقل يوم للنساء، يوم هسه ما نريد شو اسمه يكون يوم، لا ما يفيدنا يوم، خلي محطة المسيرة بتشبع يوم. ما يصير يبقى الرجال حاير يفول السيارة يروح ويرجع يفول سيارته انه بيرجع يفول سيارته شنية هي شنية. سوونا محطة وقود بس للنساء واحنا ندخل حتى البوزرتية اللي بيها نساء، والله تجي هيجي البوزرتية مالتنا تتقمص الدور تعيش الدور وتصير عركة زين وتقول لي شايلة باستر اقول واشين. وما تفول اللي تعاند، خذها شافتني حلوة وما ادري شنو نزلت تسوي. وان ينزلك مع انه شغلها هو طبعا، نعاملها نفس معاملة اخواننا البوزرتشية بالمحطات الوقود الاعتيادية، اي مو تشوفين نفسك مرة ما عدنا مراحنا. زين المهم تعالوا عيني خلي اسألكم سؤال، بما انه اقترحوا للنساء محطة وقود خاصة ويطردوا الرجال من الباب اذا حضروا، شنو بعد تردوا بس للنسوان حتى تخلصون على اعتبار احنا مزاحميكم وين متشان فشنو الشيء اللي تردوه بس للرجال وهذا بس للنساء؟ اهلا بكم واقتراحاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الخير والورد، صباح الجمال والدلال على كل نساء العراق المحترمات الطيبات. والريد الاتصالات بالله نشوف النساء بيها زين، مثلا نسوي إذاعة بس للنساء، مثلا نسوي إذاعة بس للنساء، برامج بس للنساء، الكادر نساء، المديرة نساء، الحرس نساء، والله شكوا بيها يعني شكوا بيها. هسه ما قايلين لا الوقاري ما يردون يخلصون. زين بالمقابل أيضا أكو أمور بس للرجال، يعني أوكي إحنا نسمح بهذا الشيء بس تعالوا نسمح. طبعا هو يصير شيء إذا ما إحنا نسمح. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: مرحبا شبان.
0: يا هلا مرحبتين.
2: شلونك؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
2: الحمد لله.
0: من وياي؟
2: مستمع قديم بس أول مرة شارك.
0: أوكي.
2: مناشدة قبل ال.
0: بس لحظة، اسم حضرتك، اسم حضرتك؟
2: أنا نبراس.
0: أهلا أخ نبراس، صباح الخير عليك.
2: صباح الورد عليك.
0: أهلا عيني، شنو المناشدة عيني؟
2: انت قبل فتره حكيتي بيها بس ارجو تكرريها مره لو
0: اللي هي
2: المدخل ما ساحت الواثق. يعني صار رابع مره بدل شمعات بهذا الشهر.
0: الله اكبر.
2: اي والله العظيم يعني هاي فساد يعني عجيب غريب يعني بلطوا المكانات كلها الا المدخل ما بلطوا.
0: اي صح
2: يعني هاي هي التقاطعات اللي هناك يمسحت الواثق كلها بلطوها وشارع وهذا شارع الجسمة الأطباء همين بلطوا سلمان فائق.
0: يعني هي يحتاج لها عربانتين بس يعني مو فد معضلة
2: والله يعني هم قليل عربانتين يعني عربانتين ونصها من الميخال.
0: أي والله يعني ما يحتاج لها المعضلة هذه ومأخرين
2: ما أعرف يعني ليش عايفها مدى أفتهم.
0: هي بلدية الكرادة لو منو بلدية الكرادة ما أدري بلدية الكرادة والله يعني
2: أو المهم عين تتفان بالنسبة للمحطات الوقود اللي بس نساء ما راح تنجح.
0: ليش؟
2: ليش أنا أقول لك البوزر تشيت اللي متعاركة ويا حبيبة بالليل وقابل هرمونات الصبح
0: زين
2: انت مزاجك رايق يا بنت طويل هي من ناقابه
0: خصوصا اقولها بونجور
2: تشتغل الغيره مال النسوان وتشبيك عيني بس زين طويلين
0: يعني برايك بسبب غيره النساء ما تشتغل
2: او لا تشتغل
0: زين
2: هاي نانا بيك مواضيع تشتغل تشوفك صاعده سياره مثلا جي تور لو الجروز وهي واقفة تعبي الاسبانزين انها بعد شي فضل
0: اي خوش يعني ما راح ينجح. زين شنو اللي ينجح اذا صار بس نساء؟
2: لا تتفاني يا حقيقة يعني الموضوع البانزين هي الازمة الناس تسأل يعني سيارتي والله العظيم اخليها تنزل جو الربع
0: اي
2: يلا اروح افول اكو ناس لا والله العظيم هيك ثلاث ارباع يعني يطول ب 3000 واربع باكر راح يقطعوني هاي
0: صح اكو ناس ما تتحمل شويه ينقص بنزين سيارتها
2: يعني تنزل جو الربع اقول يلا اروح افول بنزين
0: ويقول لك مو زين على شو يسموه هاي
2: الفيت بام لا والله كل شيء ما عليه الله وكيل تحاسبين حساب الشركه
0: تمام
2: اي بس تمام. الناس قناعات
0: اكيد تحياتي لك استاذ نبراس نورت شكرا للطلة هلا يا عيني باي باي يا هلا ناخذ اتصال بعد بونجور
3: ستوان
0: يا هلا
3: شلونك شخبارك
0: الحمد لله استاذ ابو وفا
3: لا
0: ابو علي
3: ام لا
0: محمد
3: صح
0: حياك الله
3: هلا والله
0: صباح الورد
3: شخبارك
0: الحمد لله استاذ محمد شنو اخبارك
3: والله الحمد لله اقول لك
0: قولي
3: انت مو تقولين محطه لكم عم انطونا محطه واحده واخذوا البقيه كلها لكم بس عليكم الله من تمشون بالخط السريع لا تلزمون اليسار
0: بعد ايش تطول ونلزم اليسار
3: عم اخذوا المولات اخذ السوق كله اخذ الشارع كله عم عوفوا اليسار دخيل بيت ابو يمنع عوفوا اليسار
0: لا عليكم والله والله صدق اشتطونا ونعوفوا اليسار
3: ستبان قبل اسبوع ده جاي من يم القصر الجمهور متجه للمطعم
0: اي
3: ده اهم شيء هاي طبعا حتى الساعة 9 الصبح الشارع فارغ مثل الورد هي بنية ده تمشي قدامي
0: اوكي
3: سياراتها صينة من هاي العاليات ما شوف العينتين غير تخيطها ببريك وتوقف
0: الله
3: اي انا سويت نزلت الجامعة بالي سياراتها عاطلة قلت له اختي محتاجة شي قالت الله دا صور سناب وقع التليفون
0: الله
3: شو تريدين مني قلت له قل طلع علي كم فلشتك يما كم فلشتك
0: يا الله يا الله يعني ما ادري ايش اقول لك بصراحه اكو ناس شويه
3: اقول لك انت كوني بمكان اذا تمشين ساعه 80 اما ما تمشي 140 80 ودوس قدامك بريك واقول لك والله دا صور سناب شو تسوين عليك الله
0: افلشك اسم الله عليك. اسم الله عليك. والله بطل عاشت ايدك. شكرا طبعا لمرؤتك لانه سالتها شنو محتاجه.
3: والله
0: وهي هذه من شيم العراق يعني. عاشت ايدك
3: وما عطلت سيارتك وما بي شيء. قالت لا والله ده صور سناب وقعد التليفون
0: حياتي.
3: بابا بتشغل له
0: ضاربها. بسم الله عليكم. الله يحميكم ويكفيك شر الطريق ويكفي بناتنا شر الطريق وشر السرعة وشر السناب.
3: بنفس الوقت
0: نعم
3: نفس الوقت أكو بناتي سوقا سياقة أضبط من ألفة
0: طبعا طبعا بالتأكيد بالتأكيد.
3: والله عف عف ما تطلع من بغداد الأبي لوحدها السياقة.
0: صح صح جدا. الله يحميهم ويحميك يا أخويا الغالي محمد. نورت الدنيا. شكرا لك وطلتك الحلوة. يا هلا يا هلا هلا وبيك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
4: ألو.
0: يا هلا.
4: صباح الخير
0: أبو ود. هلا بالورد.
4: الله يسلمك. أنت وحدة شلونك؟
0: هلا والله يا صافي. مصطفى البدر.
4: الله يسلمك.
0: شنو تنطونا ونعوف اليسرى؟
4: شنو ما تعوفوا على ورش شفتيت واحدة عفت ورش
0: تقول مخيطات على اليسرى.
4: والله تبشين علي صنو هو على الشارع كاتب لك 80 أو 100 وفوق معشر لك السهم 80 أو 100 هذا اليسرى وهي تمشي 60 وحاطه الستير الحضن هذا كرت الطابع تهيج بالتقليه
0: وراسه تاخذ بريك
4: ترميش تبي انه بالليل ثمانيه هاي تقهر واخرى هيك واخرى هيك عباجه واخرى على مولي كامل.
0: زين صافي شو رايك باقتراح تخصيص محطه وقود للنساء فقط؟ شنو بعد تتمنون يتخصص النساء حتى تتخلصون منه؟
4: لا احنا ليش تخلص اصلا؟ يعني اذا دارت بنزين من النساء راح تلزم السيد الايمن
0: شلون
4: ترجع على يسر نفس الشيء؟
0: شلون
4: يعني هي اذا فولت من البنزين خانه ما نشوان راح تعوف اليسر
0: يعني تحاول.

0: النساء تفوت بي.
1: أنا صراحة ما أدري إيش تونا أقول. أكو هسه بأوروبا أكو سايد مال دراجات
0: زين،
1: هذا لا أحد يمشي بي لا مشين ولا أحد أبو سيارة يكسر بي، وأكو سايد حاطينه مال طوارئ أبو إسعاف أبو أطفاء.
0: زين
1: المفروض يخلون سايد بالنص، مو منا ومنا، لا مال نسواني مفروض بالنص. إيه خلاص، أمراية هاي فوق لازم يشيلها، ومرايات الجانبيات يشيلين لأن ما تستعملين أكيد. زين وظل تزم هذا بالنص، تدق الويج وتضرب السيابات وتمشي خلاص. صحيح، غير هذا الحل بعد ما يفيدنا.
0: تمام، وجهة نظر أستاذ. راح
1: لا ترى ما قصدك يا والله،
0: لا لا أبدا، لا أني أني بس لوري ما سقط أنا.
1: لا لا لا، أنا وقتك أخوك أنا بس قولك.
0: والنعم منك، نورت.
1: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا جزيلا أبو ود الغالي، تحياتي لك والله يكفيك شر الطريق. وين كان بنات شو ما تجن تدافعن عن نفسجن، شو بس تسكتون واني وحدي تجون، لا نحكي نخليهم ياخذون الاول والتالي، السايد الايمن ولا يسار لهم، لازمات اليسرى بعد. حبيباتي تشخو يا هلا.
2: صباح الخير فيروز العراق،
0: صباحك عافيه ابو خطاب الذهب
2: وكل المستمعين ان شاء الله.
0: صباح الورود عليك يا عمر البغدادي، شنو اخبارك خويا؟
2: انا بخير اذا انت طيبين، ما دام اسمعكم الصبح احنا بخير.
0: يا هلا يا هلا،
2: الله يسلمك.
0: شنو تريد يخصصون؟
2: اي ما شركات لصيانه السيارات تخصيصها بس للنساء، لان يعني تعرفين المره صعبه تروح الحي الصناعي تروح تصلح السياره، تعرفين
0: حبيت.
2: اي فهذا يعني ورش لصيانه السيارات للنساء فقط.
0: ممتاز،
2: وتشتغل شغل مو طبيعي، خليها ببالك. كل سنه معطلات السياره، بلا دهن وتمشي بيها، بلا مي وتمشي بيها.
0: عافيه. زين هاي السياره كم يوم راح تبقى بالورشه؟
2: لا لا يمشوها شغل، يمشون في جوانب الاخر مكانها.
0: انا بس اتخيل شكل الفيتر يعني تشتغلها.
2: ما بيها شيء اذا يعني ستبال يعني اكون سايت ترى هم يفهمن يعني
0: طبعا
2: هذا المجال يعني يسوون ورايش، وهذا عنا على الدول الاوروبيه. ليش شو الفرق احنا
0: موجوده؟ اعتقد في بابل او في كربلاء، اما في بابل او في كربلاء ورشه لتصليح السيارات تصلح بها امراه.
2: يعني ستبال حتى اذا كان يعني من الرجال، يعني الورشه من الرجاليه ما راح توقف فوق راسه، هي لها ريسبشن خاص يقعد بيها وزميلاتها يمها.
0: ما نريد نشوف وجوهكم، وجوهكم ما نريد نشوفها.
2: نعزلكم نعزلكم
0: تعزلون
2: ونسكافيه والقهوه وتشربون وقرقر الله وكيلك، حتى ما تقول لها السياره صفه منها ما صفه. ويظلني قرقرين ويقشبن.
0: هم صحيح
2: على راحته،
0: هم صحيح والله حلو. بس كمقترح حبيت يعني، وحبذا تكون بهاي المنطقه الصناعيه للنساء تكون بها العاب اطفال، حتى خاف ابني وياي مثلا اخليه يلعب،
2: لا خليه يروح يلعب بالسباين بالشواكي
0: شوي.
2: او نطيق رغم هذا كليه يتفقن بالريسبشن، يقول لي يتفقن على السايد التردير باشر ندعو فن. لا ان شاء الله
0: نورت،
2: وعدة توصل النور نوركم. تحياتي.
0: شكرا. هلا ابو خطاب الذهب،
2: حياك الله.
0: مية هلا، حيا الله من قال. ناخذ بعد اتصال ولا قنيوه؟ اوكي اتصال سيس سحر.
3: بونجور حبيبتي، شنو اليوم الموضوع يخبل؟
0: يا حبيبة قلبي خبل بوجودك الجميل.
3: الخيرات والعافيات والبركات والمسرات كلها عليكم وعلى مستمعيكم الكرام، من الألف أبو دلة إلى كلهم المهذبين الراقين الحبابين الحلوين، أموت عليكم.
0: يا صباح العافية حبيبتي،
3: عافيات على قلبك. بناتي وخواتي ردوا، شنو دشوفون الحكي عليكم انتم؟
0: والله شو ساكتين
3: نايمات، صدق الله. ليش؟ والله ترى أنا أعرف بنات جاكيات.
0: أي
3: بس مقترح الأخ إنه حي صناعي نسائي أنا أشوفه جيد جداً، والمنزين خانات احنا مستحيل نسوي لهم واحد مثل ذولا جماعه من وبابل.
0: فبدل ما كركوك
3: فرد اي فردي واي كركوك عفوا فردي وزوجي نسائي ورجالي إذا مزاحنيهم. هو فعلا يعني مرات هي نايلة يعني هي سايب شرفك لما انت تصور سناب ورادة تسويها مصيبة
0: يعني لا
3: ساعدة مر ساعدة بالسيارة ويوم وتكسي فطالعة من الفرح يجز لو مال ولا جاكي وشمر نفسه هيجي والشارع فارغ يعني شمر نفسه هيجي وأكو سيارة منها جاية شلون يعني بلوة انت طالعة من فرع
0: يا الله
3: اي طبعا انا مو سائق بس يعني ايش بيكم بناتي حبايبي فدوى لحنكم. انا طبعا اشجع البنات السوق وهذا شيء كل الزين وحلو بس لا تجيبون سمعه ما حلوه
0: اي
3: انت اسرع عليهم
0: زين.
3: وبعدين ردا على كلامك الراقي يا راقيه
0: حبيبتي
3: شرفك برنامج ما بي ابو دل شلون برنامج ما بي حسين الشيباني شلون
0: والله
3: برنامج ما بي هذا الحساسية لا دين لها طبعا اتنومست على الكلمة الإعلامي
0: محمد الحلفي
3: محمد الحلفي شوي سعفيني بالأسامي طاق طاقة وليدي الغالي بوس الوالدة من راسها وكل عام وهي بألف خير والله يرحم المتوفيات منهم ويطول أعمار العايشات ولا تنقهر حسوني آني أمك
0: حبيبتي.
3: وبعدين أفرح ويا الأمهات وترحم على روح أمك لا تحزن وليدي
0: نعم
3: وآني أمك
0: حبيبتي
3: أوكي؟
0: والنعم منك
3: آني أم كل العراق
0: حبيبتي نورتي يا أم قلب الطيب
3: صدق أشعر
0: نعم.
3: بالأمومة وأني عمري 5 سنين بس سبحان الله سبحان
0: نعم.
3: الله يعني أنا أشعر بالأمومة بس أنا
0: يا حبيبتي
3: المهم فتحياتي إليك على هذا البرنامج الحلو وبناتنا وحبيباتنا يلا اتصلوا ردوا قولوا إحنا جاكيات إحنا السايد الأيسر نمشي بيه نظامي ما أعرف شنو هاي التفاصيل أنا ما أعرف
0: زين خلي نشوف
3: تحياتي اللي يتصلون علي يسمعون وما يتصلون طبعا يا بتصلوا يا براسلوا مو احنا هم
0: حتى مسجات يعني بس ام علي تقول ستبان رجاء نريده باللون الوردي والله هي ايه المحطه راسميها باللون الوردي يعني هو طبعا بينك لازم تحياتي لك ست سحر الغاليه نورتي شكرا جزيلا للمشاركة الرائعة كالعادة طبعا حبيبتي عندنا بس مسج يقول إيه أنت النساء الأمازون تبقى يعني هذا الرقم اللي مسمية نفسها فارس فلسفتك خليها لنفسك تقول لا هذه مو فلسفة هذه مقترحات جتي من ناس دارسين وفاهمين ومنضيعين وقتهم بس على التليفون مثلك أو مثلك فاقترحوا أنه يقدرون المرأة ويضعون لها شيء يحافظ على كرامتها يحافظ على وجودها بالشارع يقول تتجملنا وأعطى الله ليوسف النبي الجمال يكفي كان تفاخر يعني طبعا ما أحكي لكم على اللغة التعبانة فهو أنطى ليوسف الجمال ولكن هل هي من سمات الرجولة يعني الجمال لو أنت ما تعرف شنو الرجولة ناخذ اتصال السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير ستبان
0: صباح العافية والهنا
4: شلونك عافيتك شلون اليوم
0: بخير وانت سالم يا هلا
4: الله يسلمك ويحفظك ويستر عليك
0: من وياي
4: باسم ابو الفضل يا
0: هلا باسم هلا بالطيب
4: شلون عافيتك
0: الحمد لله الله يبارك بيك وبعافيتك وشنو تقترح يكون للنساء بعد فشي خاص حتى ما نزاحمكم عيني
4: والله شتبان عندي مقترح وكلش بسيط وحلو ويفيد الزوجين خلينا نقول
0: اي شنو
4: سوق بس للنساء فقط
0: سوق
4: اي حتى جهال ما تطلب يعني الواحد يودي ما يوديه مأمن علي، ماكو لازم نجوه ولا تسوي هذا ولا هذا يدفعها وهذا.
0: جهال يمكم؟
4: ها؟
0: جهال؟
4: الجهال يبقون بالبيت، هاي مسواق النساء الخاص، هي تروح توديها أنت وتنتظر بالجهال تخلص صغرتك ما يسون تأخذها.
0: والله وعافية عليك، ويعني فكرت فكرة مهمة جدا للنساء اللي هي أهم شيء الأطفال
4: اللي
0: يعني
4: اللي جاي نشوفه بالأسواق مع احترامات الزينين، يعني بي ناس كلش تعبانة.
0: نعم
4: والله العظيم،
0: يعني
4: وأكو نساء محافظات يعني على سترهن وعلى كل شيء، فما يستحن يطبن هيك أسواق.
0: صح صح، نورتني يا أخويا، شكرا لإنصافك وللمرأة، وبارك الله بيك. يا ريت كل الرياجيل هيك يقولون روحي للسوق مثلا وخلي الأولاد يمي، أو مثلا يوصلها ويخلي الأولاد يمه وهي تتسوق براحتها. يعني على العموم ناخذ اتصال بعد. مرحبا. عندي فاصل بعد نواصل.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: ويوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
7: أعلن.
8: أعلن. أعلن
7: على الرشيد،
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم،
9: رجعنا لكم
5: الرشيد وياكم. الرشيد أهم مع طول اليوم.

0: صباح الحب عليكم دائما من بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد الراديو الأول في العراق. تحياتي للغالي أحمد الشمسي، صباح الخير، صباح السعادة والسرور والورد المنثور على أحلى ستبان وأستاذ وسام وأحلى مستمعين لبانجور أو بانجور. أما صباح اليوم في نكهة رياضية خاصة المدريديين اليوم نراعي مشاعرهم شوية، بس هاي كرة قدم، يوم لك ويوم عليك، والروح الرياضية فوق كل النتائج. ربي يديم علينا هاي النعمة ويحفظ الجميع. الشمسي والله والنعم، وأشرقت شمسك وأنورت، بس أنت طلعت برشلوني؟ طيب عندنا اتصالات. أيوة
1: صباح الخير في الفراغ.
0: صباح السعادة،
1: صباح الهدى الربيع ووردة القداح.
0: والله أنت القداح أبو علي الغالي،
1: انت الغالية يا وردة العراق. والله
0: الله يبارك فيك. شلونك استاذ ابو علي والعائلة شلونهم؟
1: الحمد لله والشكر لله، يومية متونس في برنامج اسمع من اول ما يفتح الى ان ينتهي.
0: ان شاء الله ما ننحرم من متابعتك ويطول بعمرك.
1: يمكن هي هاي الشيء اللي جابي في صباح العراق.
0: يا عيوني انت، الله يبارك لنا بيك وبكل العراقيين الأصلاء، وإن شاء الله صبح العافية والرزق والسلامة عليكم. وشنو رأيك باقتراح تخصيص محطة وقود؟ يعني برأيك شنو العفو، برأيك كيف تكرر هذه التجربة؟ يعني في نواحي أخرى.
1: يا ريت يا ريت، كل شيء كل شيء كل شيء من مرافق الحياة يجعلون لي حصة للنساء. كل مرافق الحياة.
0: حلو.
1: لأنه إن جمال الدنيا. بكل مرافق الحياة.
0: طيب.
1: مو بس بالبنزين ولا بالمسابح ولا بالحدائق ولا بالمطاعم.
0: نعم.
1: كل شيء يخصص خالة خاصة للنساء، حتى ما يشعر المضايقات. تاخذ راحتين، يسولفين، يضحكين.
0: حلو حلو أبو أيوة علي. شكرا لإنصافك ودمت بي.
1: هذا يعني الأم امرأة والأخت امرأة والزوجة امرأة وماخذات ثلاث أرباع العمل على الرجل في الحياة.
0: والله يسالبين راحتنا هالرياجيل لول،
1: وما حد راضي.
0: وما حد راضي بالله عليك يا دادة.
1: أبطل فيه أبطل تيجا يا روحي
0: ولهلك الوقت. البرة وقوة فرشت لك وحالك مايل وإيه يعدلك.
1: الله يرحم أمك اللي ربتك على هاي الخفة الدم وذاك.
0: الله يبارك فيك ويرحم والديك ويطول بعمرك أبو علي الغالي، نورت
1: الله
0: الدنيا. في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا. هلا بالطيب، مع السلامة. والله سالبين راحت النسوان الرياجي ذولي، وجوههم صفار، تساقط شعار، ماكو عافية، ماكو برق بالوجه. والله قبل كنا براقات، هسه صرنا بواقات.

0: حناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
1: صباح الخير سفيان.
0: صباح العافية أبو موسى.
1: أحلى سفيان الطيب.
0: أحلى برشلوني بالعالم كله. هذا العالم كله. هذا ما كل عالم.
1: أحلى ريالي الطيب سفيان والله. جيبه وعلمه وبكر.
0: يا غالي أريد أسألك سؤال. هل ممكن أم موسى تترك الأطفال يمك وتاخذ السويتش وتروح تتسوق وتجي وتجي الوالدة مثلا الله يطول بعمرها تشوفك تشوف الجهال يمك وانت قاعد بالبيت وتشتغل وتوكلهم وتجي المرة تفر بسويتش؟ شنو ردت فعلك بشربك؟ يا الله يعني هنا انت بس نظرة الأم كافية، نظرة الوالدة كافية.
1: اتباعت اتباعت عند ولد صديقي ويقول أود الجهال لأهلهم أول ما أطفت.
0: أقول لك بس صوتك صوتك مخنوق. ذبذني الأشياء، سماعات، سبيكرات، بلوتوثوات. بعد أريد كواليتي.
1: هسه شلونك كمان؟
0: والله نفس الشيء.
1: عجب.
0: والله نفس الشيء.
1: ألو.
0: نفس الشيء والله.
1: نفس الشيء.
0: أي والله. هو الملح أخو الشكر.
1: يعني ما كنت ما في مجال.
0: اليوم الله يستر من الضحك.
1: ألو
0: أبو موسى الغالي، شنو تقترح؟ سال معيونك، شنو تقترح يكون للنساء فقط من الأمور المختلطة إحنا وياكم كرجال ونساء؟ أفك من هالحكي هذا. دعونا يذهبنا هذا الكلام، هذا بس حكي ما بيكون بس حكي. أريد فعل.
1: لا والله يعني وين قاعدين تبان يعني.
0: أبو موسى أنت وين تروحون؟ ما أدري وين تروحون. بس
1: كوكب كوكب مش مجدي.
0: انطيني عطوة هسه. أريد تقول لي شنو هسه؟ أوكي خصصون محطات وقود للنساء، خلصنا. جماعة أخواننا المستمعين قالوا مثلا ورشة صناعية لصين...
1: تبان إذا صارت ورشة صناعية للنساء. أنا أول واحد سيارتي بس أصلح للنساء، ما رأي عمر جالس أنت رأي عمر جالس.
0: أقول لك أكو فريق كرة قدم بس نساء برشلوني؟
1: أي أكو
0: ده عدد لي خمس لاعبات مني.
1: أول روح وياهم أنا.
0: نورت يا غالي، شكرا للطلة الحلوة العراقية الأصيلة من أبو موسى الأصيل العراقي الطيب. وأدق النوى شو تم سمعنا أقاني. اتصال بعد. الله. يا أتلتيكو مدريد.

0: يا أناني. صباح الورد عليكم، صباح الفل. نرجع لمقترحات. طبعا تحياتي إلى أحمد الشمسي، طلع مو بس برشلوني يعني، طلع يعني ما أدري يمكن بعد 13 يوم يشتري نادي برشلونة. كلش يعني أقدر وأحترم هذا الحب للنادي العظيم نادي برشلونة. بس هو شنو، إحنا بيناتنا رويسية، إحنا الرياليين والبرشلونيين. عموما ينطيكم الصحة والعافية إن شاء الله جميعا، وناخذ اتصال جديد. وشنو الأشياء اللي يا ريت يخصصون بس للنساء هذا الموضوع؟ السلام عليكم.
1: سلام وياك الحمدانيين.
0: والله والنعم، شلونك يا عباس؟
1: الله يسلمك خيك الغالي.
0: هلا بالغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: خير علينا عليك إن شاء الله.
0: هلا بالطيب. اي شنو تقترح انه يكون بس للنساء؟
1: شفت بنات نمرة، خليها عن هالوضعية، ليش أقول لك؟
0: لا لا
1: بس لا لا أنا أفجرها، أنا أفجرها أحرقها.
0: لا إحنا ضجنا، إحنا زهقنا من حالنا بعد، كافي.
1: ما ماكو ممكن نشتكي
0: من الوالدة، أصلاً ما شفت. شاهية قوة.
1: إيه قوة.
0: لا مو قوة. قل لي إذا إذا إذا مثلاً اتفقنا إنه أوكي كل من يأخذ ميلاته والله وياه. شنو تريد؟ شنو؟
1: والله أنا أقعد بالبيت بعد ما أطلع، لا هيك ولا هيك.
0: شنو؟
1: والله
0: شاحنة بنزين شنو؟
1: أنت الحياة كلها الله يستر عليكم إن شاء الله.
0: الله يسلمك عيني، الله يسلمك.
1: زين وين أمك ضيقت؟
0: زين أريد أعرف فيما لو المرأة تركت الأولاد عندك بالبيت؟ واخذت سويتش السياره وراحت هي تتسوق، يعني هي تعيش الدور وتسوق وتشتغل، وجت الوالده الله يطول بعمرها
1: الله يرحمها، ما الله يرحمها ما شافت هذا اليوم.
0: زين كان شنو صار لو شافت هيك شيء؟
1: كان قالت اما مسحيتك نسيت ليش وصل.
0: يا حبيبتي الله يرحمها برحمة الواسعة.
1: أوكي.
0: إذا أريد تنصح البنات نصيحة بالشارع شنو تقول لهم؟
1: أنصح النصيحة خلي بس بطلن هاي مال الستوريات هنا يسوقن.
0: أي تقولها شلبي باليسرى ها؟
1: شلبي لا والله أي باليمنى باليسرى عادي، بس هو في التليفون، هو في التليفون. كل حوادث في التليفون خاصة على شارع المطار.
0: حتى الرجال ترى حوادث الرجال بسبب التليفون أكثر من النساء. كل شهواية. نعم
1: والله صحيح. فرحنا على والديكم، ما رجل ما حطيت خلونا ولا عسونا، خلونا على الوضعية
0: نبقى قلب على قلب.
1: اي والله خوة إن شاء الله والحمد لله والشكر.
0: انت راهم لو ما انت راهم
1: ترى انت راهم والله انت راهم والله
0: عز الله والله. خوش خوش
1: تحياتي للجميع لابو موسى
0: لابو الله يحييك
1: لابو دله وفراشة
0: الله يحييك يا غالي نورتني
1: حيت الغالي
0: هلا بالطيب شكرا لك حسن تحياتي إلك السحر الخفاجي والله يجبر بخاطرك ويحفظ لك أحبابك ويرحم موتاج بارك الله بيك. عندنا بعد اتصال. بانزول
2: بانجور
0: بانجور. هلا ابو حسوني
2: شلون ستنا الغالية، تحياتي لكم، تحياتي للمستمعين وتحياتي سيد المخرج المحترم.
0: يا هلا بالطيب. علي القيسي، ولو ردت تقترح شيء آخر يخصص للنساء شنو حيكون؟
2: من ضمن محطة البنزين أخلي استراحة للمكياج والسلفيات.
0: بالطريق يعني قصدك؟
2: ها هو محطة مال بنزين شكل اخلي بصفر على ما يطق الصور براحتين وتمكجين براحتين ما يتمكجين بالسيارات.
0: اي حلو حبيت.
2: شلون مقترح جميل ولا مو جميل؟
0: جميل جدا. ومحطة ومحطة غسل سيارات هم يعني هم بنات يغسلون السيارات.
2: اي اي على الصف واحده بصف اللغ.
0: خوش خوش حكي زين
2: خوش حكي مو
0: كلش خوش حكي هاي اهم نقطه
2: اخلي مناظر طبيعيه على مدى راحه ما يحتاج ان هاي الشغلات اللي بالصور وما صور
0: ها حلو حلو وجهه نظر شكرا شكرا يا ابو علاوي الغالي ابو حسوني شكرا لك حيا الله من قال شكرا يا علي القيسي حنروح الى واتساب ام عمر صباح الورد والياسمين على اذاعه الرشيد والمستمعين يسعد صباحك ستبان الله يرحم امي وكل الامهات امين يا حبيبه قلبي صباحك سعيد أم يونس صباح الخير والعافية على كادر راديو الرشيد حبيت أبارك لابني محمد وخطيبته أسماء بمناسبة الخطوبة وعقد القران ودعواتي إلهم بالستر والعافية وإن شاء الله زواج الدهر يا رب آمين يا رب العالمين إن شاء الله زواج الدهر ومن المال ومنها العيال أبو عبد الله الغالي مشاركنا بفويز بونجور أبو عبد الله
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير والعافية
0: صباح الورد
3: ستفان الطيبة الراقية الخلوقة الجميلة الأخت الجميلة الراقية صباح الخير اللي معذبنا اليوم أستاذ وسام والله يعني أنا أشكرك على هذه الأغنية يعني خليتنا شوية نضرب دمع
0: برج الدلو
3: على الحجية الله يعرف رحمة على روحه و...
0: الله يرحم
3: سأل الله أن يرحم جميع أمهات المسلمين صباح الخير مستمعي راديو الرشيد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين آمين آمين يا رب العالمين
0: آمين
3: أبو عبد الله
0: تحياتي لك يا أبو عبد الله والله يرحم الوالدة ويطول بعمرك ودائما تطلع علينا إن شاء الله أحمد يقول هناك أناس لا تجدهم إلا في مواطن الخير وجبر الخواطر وصنائع المعروف ترى الخير في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم أولئك الذين يؤمنون بأن الحياة رحلة ولا يبقى منها إلا كرم الأخلاق وحسن التعامل والأثر الطيب جعلنا الله وإياكم منهم يسعد صباحك صباحك سعيد وأحسنت إن شاء الله حضرتك منهم أستاذ أحمد إلى علي الزبيدي يقول أني سيارتي غاز خلصان من البنزين خلصان من البنزين والدوانز والله إذا خلوا محطة بس للنساء أصير الصير من الروز دق عرايك وبس تطلعوا منها أنتوا اللي توقعون بين النسوان والله والله كله من وراكم هاي المشاكل اللي تصير ويا النسوان انتوا بس تطلعوا منها والامور هي تصفى ايش عليك انت من الروس من الاذانات انت تعال تعال انت شو تسوي بالمحطه واقف تفضل يلا نعوف اليسرى واليمنى ونبقى كله من اللي باليسرى نشلب هيك على عنادكم بنات اللي على اليسرى أبد لا توخرين ومشي 30 أخذي بريكس منتظر الكندي صباحو ستبان عليك وعلى الجميع اي هذه المحطه تجنن تجنن شمال بنك يا عيني يا رب تصير عندنا ببغداد وبالكرود لومي تقول تكون اسواق مغلقه وخاصه للنساء فقط وان تكون منتجعات سياحيه مغلقه خاصه للنساء فقط اعتقد اكو يعني هذا الشيء ممكن من وسام الذوق القيصر يتجاهلني بعد الجديد يتجاهلني بعد الجديد قيصر يتجاهلني من هو هذا اللي يتجاهلني أبو مصطفى العزاوي مشاركنا بفويس
4: صباح الخير بانجور، صباح الخير على المستمعين. برامجكم حلوة ومتعة والله، يوميا تطلعونا بأشياء جميلة وأنت الأجمل إن شاء الله. أما عن الموضوع ستبان، أنا أفضل محكمة خاصة للنساء.
0: واو.
4: من المحاميات، من القضاة، من كل شيء، حتى تأخذ حقها بهذا البلد. وتحياتي لكم وممنون منكم على هاي البرامج.
0: تحياتي لك أبو مصطفى العزيز. والله حلو، محكمة تنظر فقط في الدعاوى المقدمة من النساء. على منو؟ على النساء أبو مصطفى لو على الرجال؟ على الرجال طبعا. إلى ضرغام علي. صباح الخير أستاذ ضرغام.
5: السلام عليكم.
0: عليكم
5: صباح
0: السلام.
5: صباح الخير أخيتي، شن أخبارك إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
5: صباح الخير على المستمعين كلهم وعلى أخونا المخرج. عن طبعا ما أدري شنو الموضوع، بس افتهمت أنه على موضوع تخصيص، إذا تريد فتشي تخصصه للنساء فقط.
0: بلي.
5: فيعني صراحة على الوضع الحالي اللي دا أشوفه، واللي أنا أشتغل بالشارع تقريبا النهار كله لين مندوب، فنخصص شوارع للنساء، نخليها بس للنساء.
0: هو هذا المطلوب.
5: شوارع خاصة هاي ما حد يفوت بيها، بس النسوان، وحتى المرور اللي واقفين بيها نسوان. وحتى الدعايات اللي بيها والهالي كلها دعايات للنسوان فقط. هذا يعني أنا بالنسبة لي فد حل كلش حلو. يعني أنت ماذا تشوفين إيش دا يسوون بينا بالشارع بالسياقة، الله شاهد. وتحياتي لكم ومع احترامي للجميع، تحياتي لشخصي.
0: اقول لكم، هو احنا نمشي على انا يطلعوني على جهه، يعني اخوكم الصغير، بس هم البنات يمشون على كيفهم، لو انتوا بدكم تمشون سريع كلش. مستحيل اكو، يعني مستحيل هذا الضرر اللي دا يصير. اكو واحد غلطان. لو انتوا

0: هنا أو هنا زحمة ومسوين زحمة زين. أبو سحر المدرس، هاي الأغنية كانت دائما تطلع بالثمانينات، ملحم بركات. الله ست البنات
1: ورد الحبايب
0: الله
1: غصن عادي
0: الله.

0: اتجنن اموت عليها. شكرا شكرا يا ابو سحر المدرس المحترم الذوق. اي عبالي ضرغاب يقول لو انتو لو انتو انا قلت هيك ايش عبالك. الى الاستاذ المهندس احمد، السلام عليكم ستبان، تحياتي للجميع او لجميع المستمعين، مستعدين عن كل شيء نتخلى بس خلي بطلا حكي براسنا. وين رايح وش وقت تجي وش عندك طالع وليش. لا انتوا اخذوا كل شيء بس لا ياخذوكم انتوا. عيدها مرتين هاي، يعني والله صدقا اذا تقدر تطمنها طمنها، واكيد تقدر تطمنها يعني، لانه الوضع صعب جدا عند الامرأة والزوجة المحبة الصادقة يعني المخلصة. زين علي الزبيدي، والله صراحة من باب الإنصاف أكثر الرجال مخربطين بالسياقة، لا ينطون مجال للي وراء يمشي بنص الشارع يستدير ما ينتبه، وإذا تقول له وإذا تدق له هورن لازم يتعارك. فرضى الله على النساء. إي والله إي والله صدق، يعني اليوم واحد عنده يعني سيارة صغيرة هي قسما بالله بالقاهرة ده يمشي طبيعي قدامي، وأكو استدارة على اليسار رأسا لاف رأسا لاف قدامي. لو ما أنا أخوكم الصغير كان أنا هسه وين بالمرور. والله سعد سعد قيس، تحياتي لك يا عيني، يقول صباح الخير ستفان الموسوي المحترمة، حزري هذا المطرب منه قديم من جيل الطيبين. اسماعيل الفروتي، الله الله الله، هاي ليش هيجي صاير غير شكل يعني مسوي. الله يا دنيتي وأفراحي، الله الأستاذ المحامي أحمد مكية، صباح الخير والحيوية لكل مستمعي إذاعة الرشيد، وصباح خاص لبرنامجنا الجميل بانجور، وللإعلامية المتألقة فيروز الرشيد الأستاذة بان، صباحكم راحة بال وأخبار تفرح القلب. وتذكروا دائما لا تتنازل عن حقك ولا تطالب بحقك دون أن تعرفه، فالمعرفة بالقانون هي أول خطوة لحماية الحقوق. أتمنى لكم يوما موفقا مليئا بالإنجاز والابتسامات، المحامي أحمد مكية. شكرا أستاذ أحمد، كلك ذوق وبارك الله بيك وبطلتك. إلى الأخ علاء جاسم، بعث لنا فويس صباح الورود كلها.
1: تمام، تحياتنا لحضرتك وللمخرج وكافة المستمعين. يا أتذكر كلامي، تحياتي لعلي القيسي، قبل 3 أسابيع من قلت لك أتذكر كلامي موسم الريال صفري، قلت لك حتى مورينو ما يفيدكم زين، والخطأ الفادح اللي قطعت الريال هو بإقالة تشافي ألونسو. المشكلة مو بالمدرب يا حبيبي، المشكلة باللاعبين، فريق بدون روح، فريق بدون غيرة، فريق بدون هوية. إذا ما تخلصون من مبابي لو فينيسيوس ما تقوم لكم قيامة. وتحياتي للجميع، شكرا جزيلا. علاء جاسم للدورة،
0: حياك الله وحيا الله للدورة الطيبين الجميلين. شو اليوم ماكو بكي من الزحام؟ عندنا

أهلا بكم مستمعينا، وهذه القراءة السريعة في صحيفتين عراقيتين صادرتين لهذا اليوم هما الصباح وصحيفة المشرق، ونبدأها بالصباح فيها نطالع. المالية تحسم الجدل وتستعد لرفع الموازنة إلى مجلس الوزراء، تثبيت العقود والأجراء ودعم القطاع الخاص. السيد الصدر، 30 أيلول بداية لازدهار العراق. العراق رئيساً لمجموعة العمل الهندسي في الإذاعات العربية. طهران تحذر دول المنطقة من الوقوف مع الولايات المتحدة وتدويل مجزرة سبايكر. قرب وصول شحنتي أدوية واكتمال المرحلة الثانية من أتمتة الجمارك. في الصفحات الأخرى من الصباح مستمعينا نطالع، شدد على أهمية دور مراكز الفكر والبحوث والدراسات. الزيدي، العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة. فيحان يحث على حسم تعديل قانون الناجيات، وأيضا الإطاحة بتاجر مخدرات وإحباط تهريب 700,000 حبة كبتاغون. نطالع أيضا مستمعينا، جلسة اليوم تتضمن تشريعين لملاحقة الجرائم الدولية والابتزاز الإلكتروني. مجلس النواب يناقش أزمة الوقود بحضور وزير النفط. الزيدي، إلى نيويورك لتحويل الحراك الدبلوماسي إلى شراكات فعالة، والعراق يوسع حضوره الدولي مع بوابة الأمم المتحدة. في صفحة محافظات من الصباح، حقل القرنين النفطي يدخل مرحلة الإنتاج الأولي مطلع 2027. انطلاق العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان وارتفاع الأسعار يثقل كاهل العائلات الموصلية. إقبال واسع في أسواق المثنى على شراء الأصناف المحلية، وارتفاع إنتاج التمور في كربلاء إلى 220,000 طن. وطرح هورد دلمج فرصة استثمارية. اكتمال المرحلة الثانية من أتمتة الجمارك أواخر العام الحالي، وتأهيل 5 مستشفيات في بغداد على نفقة رئيس الوزراء. وزير الصحة، قرب وصول شحنتين من الأدوية. ولدعم القطاع السياحي وزيادة أعداد الزائرين، انطلاق سوق السفر العراقي الدولي بداية 2027. أيضا بالتنسيق بين

من العواصف. عراق ما بعد 30 من أيلول، شراكة بعيدا عن إيران وعودة الأمريكان واردة. أخيرا محافظ ميسان يتفقد مستشفى الحكيم التعليمي ويتابع واقع الخدمات والكوادر. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

0: الله الله الله، صباح الفل على الناس اللي عاشت الأجواء اللي أقصدها ويا هاي الأغنية. زمن الأيام الحلوة. تحية إلى الفنان الكبير إسماعيل الفروتشي، وتحية إلى جمهور الكريم، وتحية لكم أيضا مستمعينا. ومنتظر الكندي باعت لي صورة لمحطة البنزين، مسوي لي محطة بنزين وردي وكذا، يقول وسام يصير أفول؟ أنا أفول لك وسام، ترى أنتوا المستفادين شباب، إحنا نفول لكم من عندنا على أساس سياراتنا، نفول لكم وأنتوا ترحون، وأنتوا أخذوا سياراتنا فولوها. شنو الشدة؟ أي بدلولها دهن، ودوها الفيتر، غسلوها، أكسسوار ما أكسسوار وهذه الأمور، وتترتب نتفاهم مشكلة نتفاهم. أبو مصطفى يقول صباح الورد، كل لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول الإمام علي عليه السلام: لا يمازحك إلا من يحبك، ولا يعاتبك إلا من يعزك، ولا يسأل عنك إلا من يحبك بصدق. كلش صح، صدق أمير المؤمنين، كلش صح. علي الزبيدي يقول: شوف شلون أنا حق، والله عمي أنت حقاني وذهب، والله تحياتي إليك يا علي. أبو محمد بعث لنا فويس، يا هلا.
1: صباح الخير سفوان،
0: صباح الورد
1: على المستمعين وعلى الكادر. اقتراحي يكون تطبيق تاكسي فقط للنساء، والكباتن يصيرون من النساء، والعبرية أيضا من النساء. ده اقتراحي في القضية يعني. تحياتي لكم.

0: Okay. Okay. Okay. أزاد أبو جعفر، صباح الورد.
1: صباح الخير ست الغالية عليك وعلى سيد المخرج عن جميع ربع حفظكم. بالنسبة لموضوع السياقة ما أدري أكون
0: ما عندنا اتصال أستاذ فلاح، تحياتي لك يا عيني.
1: ناس حتى الإشارة ما تفتحها سبحان الله، هي على قال افتح دوس هالي
0: يعني. اعتذر منك استاذ فلاح.

0: ما تفتحها سبحان الله. هي على قال افتح دوس هاي اليد تشكم تشكم حتى يضوج سبحان الله. هي مو شغلة انه نساء لو رجال، هي شغلة اخلاق وذوق. سلامي للجميع، ربي يحفظكم.
1: والله عبالي ده تحشي علينا. صحيح اكو ناس هيك، هي ما تريد تفتح إشارة، هي هيك يعني ليش افتح لك إشارة غصبا عليك انت على واد سوي حادث وياي حتى اكلب بياختك بعد. يعني فعلا اكو ناس هي اللي تبحث عن المشاكل، للاسف طبعا هم قله جدا لانه اهل الذوق والاصول ومخافه الله ما شاء الله عنده، اشوفهم مالين الشارع زين. حسين الشيباني، تحياتي لك استاذ فلاح من ألمانيا، كلش اعتذر منك ما عندي اي اتصال، فقرة الاتصالات انتهت من ساعة 9 يمكن انتهت، فاني متأسفة منك جدا. تحياتي لك ان شاء الله باكر تكون يعني ابكر من هيجي تحضر من وقت وتتصل وتشاركنا يا عيني. شكرا لحبك وحرصك على المشاركة. حسين الشيباني، صباح المحبة والوفاء على أهل الحب والمحبة، وأقول أنت يا أول فراشة من زهق شباك صدري والمتها، وأنت يا أول هلا بروحي قلتها. يقول فد أغنية مني بعيد ميلاده، تخيلوا اليوم عيد ميلاده، معقولة أنا ما أدري؟ يقول كن من ذوقك بنوم. آسف صار عندي عطل وتأخرت عليكم يا عيني. يعني حسين الشيباني كان المفروض تقول لي من وقت حتى حضر لك الأغنية اللي تحبها. شو رأيك باكر أحتفل بيك؟ يسلم بيتك، وأكيد راح أبعث لك آني على الخاص. الله يطول بعمرك، بس يعني هذه بس كمقدمة، يعني معون مقبلات هاي نقنق بيها اللي ما يجي باكر. روح اتغدى عدوي. مهندس مسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يسعد كل أيامكم. البارحة عيد ميلاد سدرة، إذا تذكريها مرة دزيت لصورتها من كان عمرها سنة وسنتين. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يسعد أيامكم. مكررة يا حبيبة قلبي سد ولا سدرة؟ سدرة المنتهى يعني سدرة، صح أستاذ مسلم؟ ما شاء الله كل سنة وهي طيبة وعقبال الميت سنة يا رب بوجودك ودلالك وسلامتك أنت وأمها يا رب العالمين. إن شاء الله دائما الأفراح عليكم يا عين، ودائما تفرحوني بأفراحكم. سدرة المنتهى، مو شوف إيش قلت لك؟ نعم عاشت الأسامي. شنو الأسماء اللي تخبل؟ الله الله. سحر الخفاجي، حسين الشيباني كل عام وانت بمليون خير حبيبي، ان شاء الله دي يسمعك حبيبتي. دي شوفي الفيديو. اوكي خلي نشوف فيديو سدرة المنتهى، بس لانه الوقت يعني ايش قد طوله استاذ.

0: الله الله يديمك إلها إن شاء الله ويحفظكم يا حبايب، من أجمل ما يكون والله. حيدر من البصرة بعث لنا فويس. هلا أبو كرار.
1: صباح الخير والعافية والبركة عليك ستفان الموسوي البيت ننتمي لي ألف تحية لك يا طيبة، تحياتنا للإخراج.
0: تحياتي وتحياتي المخرج إلك يا عيني. أبو عبد الله الغالي، يعني الفويس طويل، يعني كان بودي إنه أسمع الحقيقة بس فعلا ما عندي وقت، ما عليك منا يا أستاذ مسلم. منو نسمع؟ نسمع باسم أبو الفضل، سمعنا منو عندي بعد؟ عندي سليم الجعفري، بس راح نختصرها البصمة لأنه وقتنا انتهى حبايب.
2: صباح الخير سبان، صباح الخير مخرجنا الراقي وسام ماجد، صباح الخير على كل مستمعي ذات رشيد. سبان أني أشوف إنه كل شيء تصميم المرأة مهنة الطب، مهنة الطب أني أشوف ما تنقبل فيها غير النساء وتكون حكرا عن النساء صراحة، لأنه المرأة قلبها طيب عندها إنسانية عندها رقة.
0: يعني لحظة إذا قلبها طيب يعني مثلا شو تسوي للزائدة الدودية؟ تقول لا بحبيبتي دل الله. شو انتم من بابا تحشون علينا بالشارع واخري وبيب طرا طرا طرا طرا زين، ومن بابا قلبك طيب مو انت حنينة مو ما ادري شنو، والمرأة هي كدجلة هي كالنخلة الباسقة. شو كلكم كاظم الساهر شو السالفة؟ بس بالشارع طلعوا لي أحمد عدوية. حبايبي من القلب أحبكم جدا، شكرا للمشاركات الرائعة، كانت حلقة وراح تبقى وتستمر إن شاء الله بكل الأيام الجاية أحلى من بعضها إن شاء الله. Happy birthday to you. كل إنسان اليوم عيد ميلاده أو باكر، لا سيما حدوني، وإن شاء الله يتمم عليكم أفراحكم. انتظرونا باكر بعد 7:30 بدقيقة وبانجور جديد مع بان وسام هنا على راديو الرشيد. باي باي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوي راجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني
10: بتونس فيك وانت معي بتونس فيك
0: بدل قربك. الرشيد اف ام 91.5.

0: aslında en büyük hikaye.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاسي قاسي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. الإطار التنسيقي يجدد دعمه للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومية. رئاسة إقليم كردستان اليوم سيتم الإعلان عن توحيد قوات البيشمركة. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءاً من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً ب 120 معاملة تخصيص قطع أراضي في بلدية العمارة. مكافحة إرهاب كردستان، انفجار أربيل ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني. شؤون المخدرات، إحباط تهريب 700 ألف حبة كبتاغون بعملية من العراق إلى الكويت. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. تحذير جديد من الحرس الثوري وتلويح بتغيير جغرافيا الحرب. انفجارات ضخمة بموقع للجيش السوري في ريف حلب. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفأ.
5: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني 91.5.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

ناشطة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وزير البيشمركة: توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في العراق. وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى أن العراق يسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية. وفي شأن الاقتصادي، أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين الوطنية والإقليمية. وأكد المجتمعون بحسب البيان استمرار وحدة موقف قوى الإطار التنسيقي وتماسكها وحرصها على تعزيز التنسيق بما يحفظ المسار الدستوري ويصون الاستقرار السياسي، مجددين دعمهم للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي. انطلقت اليوم الاثنين في مقر رئاسة إقليم كردستان بمدينة أربيل المراسم الرسمية لإعلان التوحيد الكامل لقوات البيشمركة، وذلك برعاية وإشراف رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني. وتستعرض المراسم الخطوات الأساسية والنهائية لخطة إعادة تنظيم وتوحيد جميع تشكيلات القوات المسلحة تحت مظلة مؤسساتية واحدة، فيما أشار وزير البيشمركة شورش إسماعيل إلا أن توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. قال مصدر أمني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت السلطات العراقية بعدم استقبال الرحلات من جميع الدول بدءا من يوم الثلاثاء المقبل مع احتمالية التمديد لعدة أيام. وأضاف أنه لا يوجد لغاية الآن أي تبليغ رسمي إلى جهة الطيران لإيقاف الرحلات الجوية. غادر وزير خارجية إيران عباس عرقشي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات. تأتي هذه الجولة في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن وتبادل التهديدات، فيما تطلع قطر بدور وساطة في الاتصالات المتعلقة بالحرب والتطورات الإقليمية. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وزير البيشمركة: توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام. And to all the ladies out there, you're hearing it first. What a

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراضي في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذا المستمعين أكيد تحية لكل اللي متواصلين ويانا، وإن شاء الله رب تستمتعون بحلقات اليوم. تحية للي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM، وإذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا اللي يتابعونا هسه على بثنا المباشر بصفحتنا راديو رشيد لو إذاعة الرشيد السمعي. جسمنا صح إذا على راديو. شبيك اليوم وجه معه البارحة لحد شوف وجهه مبتسم وجهه فرحان وكذا، ولا تقول أحد زين. اليوم اليوم وجهك أحد، وجهك سبت اليوم أصلا. أوكي مستمعينا، خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول منو من دولة الثلاثة؟ أوكي مو ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي مستحيل تنطيسر، راح أقولهم طبعا وأني محددة دولة أربعة فقط، رجاء رجاء مستحيل تنطيسر أبدا نهائيا بتاتا. الفضولي، لو اللي تشوفه ساكت دائما، يقول لك أكو مثل عندنا بالشعب يقول لك من السكوت يموتي ومن الطقطق فوتي تشي يعني. فالمثل هذا يقول إنه الشخص الدائم ساكت خافوا من عنده كل شهواية، لأن هذا سكوته أكو وراشي، فلهذا خليته من ضمن الاختيارات. الفضولي، لو الساكت دائما وشوفوا حباب وكيوت ولطيف، لو اللي مثلا خلينا نقول عليها شي سمي إحنا يعني أريد فالتسمية قريبة إله، بس عموما لو اللي دائما ما هو يسوي مثلا خلينا نقول عليها جروبات خاصة. شوفوا أكو شخص مثلا دائما بالحياة بالعائلة سوري تشوفوا هذا كلش يحب موضوعة الجروبات، فدائما ما يصنع جروبات على الواتساب وغيرها وهاي الأشياء، أحكي جروبات العائلية. فكل ما تجون على تليفون مالتكم تلقون اكو جروب، وهذا الجروب مسوي واحد وطايفكم بي بدون ما انتم تدرون، يعني يحب هاي التجمعات السوشيال ميديا اوكي الخاصه بالعائله. فالفضولي خلينا نقول لو الشخص اللي دائما يكون ساكت ما يحكي ابدا، لو اللي دائما ما يحب يسوي جروبات على مواقع التواصل وهاي الاشياء. منو الشخص اللي مستحيل تنطيسر من دوله وليش؟ طبعا اكيد ارقامنا راح تكون جاهزه لكم. انت انت 0780211415 و0780211617
1: عمار عزاوي عبير تاخرت
0: 0770211415 هذه ارقامنا اكيد.

0: يلا. الو الو
1: الو، مساء الخير.
0: الو شنو؟ مساء الورد.
1: انا بالخط الثاني.
0: لا انت عيني.
1: الو عبير، هلا فيك.
0: هلا والله.
1: حياتي المخرج،
0: شنو اخبارك؟
1: والله بخير. ما انت بخير اكيد.
0: امورك؟
1: والله الحمد لله. اسمع صوتك حلو ونشوف شوفك على تيك توك.
0: شكرا يا ورده.
1: الله يسلمك.
0: يلا مساء.
1: اختارت الخيار الاخير، لان هذا بما انه يسوي تجمعات
0: جروبات
1: وهاي لازم، يعني حتى لو ما يحكي، يعني مرات يجوز يخلص حكي ما ادري شنو، فاحتمال يعني يجيب له كلمه كلمتين او ينعرف موضوعي والسر مالتي، او يجوز يتقلب واحد انه هاي اذا واحد سهل
0: انه او يجوز شاف صار ماكو مثلا احنا نسميها تفاعل بالجروب، فبالتالي يريد له سالفه حتى يتفاعلون بها الناس.
1: فاذا
0: بهالسالفه بعد الله كريم.
1: الرابع انا كلش خبت من يمه.
0: اوكي، اللي دائما ما هو يصنع جروبات خاصه بالعائله، يعني يحب هذا الموضوع.
1: طبعا بالمناسبه انا بحياتي لا عندي سر، دول الاربعه كلهم انا ما يعني ما
0: احكي. انا إيه بس جبتهم مو كل ما نحكي لهم كلهم، يعني دول الاربعه هم يحملون صفات سيئه، بس انا اقول الاصعب الاصعب.
1: اي بس اكو ناس امن يقول لك لا والله هذا ما يحكي عادي امن بيه، هو مرات ما يحكي بس ما شاء الله يعني اذا تعارك وياك
0: اي هذا احنا نسميه الدنغوزي.
1: انا اختار رقم اربعه.
0: رقم اربعه، طيب. تحياتي لك، اكيد نورتني، شكرا. رقم ثلاثه، انا بس ثلاثه حطيت مو اربعه، سوري. يلا تيسا عمر صوتك. الو. اي هيك. الو، عليكم السلام.
2: شلونك يا يوني؟
0: الله يسلمك. الحمد لله، انت شلونك؟ ان شاء الله بخير
2: الحمد لله،
0: نورتنا. يلا قل لي من وياي اول شيء.
2: وسام جناز من بغداد.
0: والله وحياك يا وسام، نورتنا.
2: الله يسلمك.
0: اي وسام، من الشخص اللي مستحيل تنطي سر ابدا من دول الثلاث صفات؟ الفضولي، لو اللي دائما ساكت، هذا الحباب نقول عليه ساكت 24 ساعة، لو اللي دائما ما يحب يصنع جروبات.
2: دول ثلاثتهم اي واحد،
0: هو ثلاثتهم صعبات. اي ثلاثتهم ما انطيهم، بس اريد الاصعب. تقول عليه لا هذا
2: الاصعب. الاصعب اللي تنطينا سر.
0: يعني شنو اللي تنطينا سر؟
2: يعني مثلا احنا قاعدين اربع قاعد نلعب مثلا دومنا،
0: اي
2: اجانا الخامس مسيء، من يجي ويانا يخرب اللعبه. فمن نحكي نقول او اجى فلان ورا يوم يومين يقول ليش حكيتوا علي البارحه يا بنت؟ منو قال لي؟ والله قال لي، قال لي فلان كان يلعب وياكم.
0: بس هو ساكت.
2: هو ساكت واحنا نعرفه، عرفنا.
0: لا قصدي هو هذا الشخص من كنتوا قاعده تلعبون انتوا وحكيتوا هاي الحكايه، هو ساكت وحباب ودا يلعب، يعني هو باله كله يم اللعب على اساس هيك قصدي.
2: إيه
0: إذن أنت تختار يعني. تختار رقم اثنين. إيه. دائما ساكت وهادئ بنص المجموعة قاعد وأصلا ما يشارك بالموضوع اللي حكيته به، تخاف تنطي سر لأن هذا راح ينقله.
2: وكن نقطة أريد أعقب عليها سيد.
0: أي تفضل.
2: قبل شوية قلت الأستاذ عمار البارحة حكي تضحك وهذا، شو اليوم ساكت لأنه مخسرانين اثنين ترى البارحة.
0: ها مو أنا عفتها شوية، اعتزلت الغرم. اعتزلت لهذا لأنه ميسي من راح بعد ما قمت أتابع بصراحة.
2: هو أنا تقلي ثاني فالبارحة خفيت أنا فرحان واليوم من ساكت.
0: صدق والله.
2: طبعا
0: بحيث إذا من حكيت الحكاية ضاج أكثر، يعني معالم وجهة تغيرت أكثر.
2: لازم تركز الحكاية.
0: أي
2: لونها ما تتفوت.
3: أنا إيه رأيك في شيء كتير؟
0: حتى اليوم انت ما حتى ما مش شيك اليوم وكذا، وهاي تحسه جاي من ورا خشمه.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد والو جديد اكيد والو جديد شنو الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ماكو شي دخولي.
1: صحة وصحين.
0: الحمد لله مية هلا.
1: شن هالصوت الجميل.
0: شكرا.
1: شن هالصوت العذب. عزيز. عندنا عبالك الحان ولا غاني بس ناقص تغني.
0: ايابا شو هالكلام هذا الحلو الجميل. من ويانا؟
1: وياك العازف ابو الذوق من بغداد.
0: اهلا وسهلا يا ابو الذوق نورتنا. ابو الذوق نفسه لو ابو يعني ابو الذوق المعروف لو ابو الذوق اللي يمثل غسان اسماعيل.
1: لا ياسر
0: نورتنا عيوني مية هلا
1: عازف بكل الأنامل الذهبية
0: عزيزي
1: عزف عشق وعزف غرام
0: مية هلا نورتنا يلا
1: والله سؤالك عجبني حجي لا حجي شنو أصير بالتواتي
0: لا يلا فدولك عاد يلا قول
1: الله يسلمك الإنسان اللي ما أنطي السر هذا الإنسان الفضولي
0: الفضولي رقم واحد
1: هذا ما أنطي السر هذا أصلا نسميه أبو سربحان
0: زين بسربحان
1: لا هذا انطي سري نشر على الجريده هذا ماكو يعني مجرد بس اتعارك وياه
0: تحسه هو اكثر ضرا من الباقي
1: اكثر اضرارا اي نعم بالفعل يعني
0: مو انت يجي واحد يقول لك الفضولي اللي يحب يعرف الاخبار والاسرار بس مو دائما ينقل هالفضولي يعني هو يحب يجي يجمع معلومات بس مو دائما يكون هو فاضح للسر مو صحيح
1: نطفاً هو مو كل واحد يعني
0: أكيد
1: أكو اليوم فضولي أكو اليوم فضولي فضولي هذا يحب يأخذ الخبر يعني
0: نعم.
1: ويحب ينشره لغرض الأمن والسلامة وكلا يحب يتاجر به حتى يضحك على المقابل
0: صحيح فعلاً ممكن
1: مو صحيح؟
0: ممكن صح يعني ممكن. خصوصاً اللي يحب دائماً ما يترأس قاعدة أو فتشي فتشوفه يستخدم هاي الأشياء ويستخدم أسرار الآخرين في سبيل يكون هو محور الحديث يس.
1: أفي عليك يقول مثلا اليوم ممكن. فلان شخص أنا كنت قاعد يمه مثلا على سبيل المثال
0: صحيح.
1: اليوم كنت قاعد يمه فلان والله لو تدرون شي خذت منه من معلومة ومرتك ذاهي وزعلان على سبيل المثال
0: أي نعم
1: يضحكون عليه أو ممكن ما يضحكون عليه ممكن يصورون يضحكون بداخلهم وبعدين يروح يضحكون عليه فهو
0: ممكن.
1: هذا الشخص اللي ما ممكن تطي سرك أو ما ممكن تطي سرك مدى الحياة
0: أوكي أني كلش أشكر اتصالك وتواصلك ويانا أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله كل الموفقين شكرا
1: عيوني
0: لا سالم راسك
1: جميع المستمعين والمخرج
0: تسلم مع

0: آسف.
1: يلا مستمعينا كي بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا مرحبا استعبير. حزري منو هذا المطرب من جيل الطيبين؟ منو هذا؟ بالله عمر شوف الصورة والله على الواتساب. أبو هين دازها صدق صعبني الفضول منو هذا. يلا عدنا اتصال. ألو مطرب من
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام مية هلا.
2: شلونك يا غالي؟
1: الله يسلمك أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر.
1: نورتنا محمد شنو أخبارك؟
2: أنا والله الحمد لله عندي شعر عمار كامل.
1: إيه يلا شعرنا
2: تفضل. إذا تسمحين يعني.
1: يلا يلا يلا هواي كمية المجاملات. يلا تفضل. نعم
2: أقول البيت اللي بصفكم يبيعونه شغاياني بيش ما يريدونه حتى شوفه كل صباح وكل مسيح.
1: أقول لك عمار يقول بيت عمي تريد تهججهم. بيت عمتي
2: صفهم
1: بيت عمتي تريد تهججهم ومنا بيت أهله يعني أنت تريد شو اسمه تفك العائلة تفكر صرت تفكك عائلي عموما. اسماعيل فروتشي أها. يلا محمد قل لي منو الشخص من دول الثلاثة اللي أنا ذكرتهم. لا أريد واحد فقط من اللي أنا ذكرتهم فقط محمد.
2: بس تصير عصبية استعبية.
1: لا دا أسمعك ليش عصبية؟
2: هذا دائما يكون انعزالي و
1: الساكت
2: عافية على تسوى ما له علاقة
1: ماخذ لزاوية ركن
2: بالقعدة ما له علاقة ولما يحجوني أقول ما لي دخلاني
1: زين
2: بس الجين مجمع سوالف يا وحاغف حاغف
1: صحيح هو يعني فاتح تسجيل أنا مفاتح أي صحيح ريكورد أيه مشتغل عنده
2: ولا كأنما هو يعني أصلا ما مخلي دول القاعدين ماجزين عليه
1: زين
2: زين اي هذا كل
1: فهذا اللي مستحيل تنطي السر اللي تشوفه ماخذ له ركن والريكورد عنده مشتغل
2: طبعا هذا موجود بالعائله دائما كل عائله موجود عندهم هذا
1: هو لازم اي صحيح والله
2: أيه
1: ما يصير اكو يعني العائله ما يصير بها هيك بهارات وحلاوه اذا مو هاي الاشخاص موجوده طبعا طيب
2: حياتي تجن بويزات كلها حرب حرب منبط
1: أنا كلش أشكرك محمد أتمنى لك يوم حلو شكرا لك شكرا لكل اللي موجودين على بث مباشر تحية لكم جميعا دا أقرأ كل تعليقاتكم والله وشكرا للكلام الحلو اللي تقوله بحقنا وشنو السؤال اليوم السؤال اليوم يقول أنا مطية ثلاث أشخاص منهم من عندهم مستحيل تنطوا السر هم ثلاثة هم طبعا ما ينطي لهم السر بس أشوفوا الأصعب الفضولي لو اللي دائما هو ساكت لو اللي يحب دائما ما أنه يسوي جروبات على خصوصا على الواتساب دا أحكي أكو شخص دائما بالعائلة تحسه هو دائما يسوي هالجروبات ويجمع الكل وكذا فهو من يسوي جروب معناها أكو سالفة. يلا ألو
3: مساء الخير تدعبير
1: مساء الورد أهلا وسهلا
3: شلونك عمو شلون تحكي
1: الله يسلمك أهلا وسهلا هاي التوين
3: والله كنت تسافر بجورجيا
1: يابا عمو هو السفر انكتب لك عيني كتب لك الحمد لله انت شلونك مشتاقي لك والله في دول عينك بشرني ها تمام وتمام
3: تمام ونو
1: ها
3: شلونك عمو
1: الله يسلمك عيوني الحمد لله تمام يا قلبي على راسي والله مشتاقين لصوتك وروحك الخضرة اللي تخبط
3: عزيزتي علينا والله
1: في دول عيوني يلا قل لي بالله منو الشخص من دول اللي ما تنطوهم ابدا
3: ويلي هذا الساكت الساكت
1: الساكت مو
3: السكوتي اويلي تتعبي
1: زين هذا السكوتي مستحيل تنطي سر لانه لابد ما انه عنده فد شيء دا يخطط اليه هيك مو
3: يضمهم كلهم ها بالليل
1: وكلها عافيه على قولتك طيب
3: ما سويت باليوم كله يوم بيوم
1: اذا انت الشخص اللي مستحيل تنطي سرك هو اللي تشوفه دائما ساكت وهادئ وكذا اقول هذا اكو وراء مصيبه هيك قصدي
3: اي والله تعبت زين ان شاء الله
1: في دول عينك ربي يسلمك الحمد لله على سلامتك اكيد نورتنا
3: اكو هاي الاغنيه مال بعد بعد بعد بها مجال
1: بعد بعد يا منو هاي بعد بعد بعد
3: يا ابو هذه مجموعتين
1: ها اوكي تدلل انت تدلل والله يعني عمار طلع لي
3: على عمار اي والله كلش مشاغله ابو كاتيده
1: عيوني انت ميت هلا نورتنا مع الف سلام
3: مع السلامه
1: قلبي قلبي يلا عندنا اتصال الو
4: الو
1: اهلا
5: حمادة
6: يا نسيه سكر زيادة
1: ترى هاي اسمها يعني واسطات، يعني ليش بس محمد طلع له أغاني وجو استقبال رائع وكذا وهاي الأشياء.
0: أدري بنختي بعد شنو؟
1: اليوم الأمور طيبة. شلونك محمد؟
0: أنا الحمد لله بخير.
1: شنو أخبارك؟
0: نعمة من الله.
1: تمام.
0: داصيد سمك.
1: شلونك؟
0: أنا كل زين، أنتو شلونكم؟
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله.
1: يلا منو ما تنطي سرك؟ طقيتكم عين. يلا.
0: والله ست عبير مثل تحياتنا الأمير توشة مثل ما يقول أنا أوبن بوك.
1: إيه.
0: طاني 2000 ما أعرف دين عطوة، أنا اعتبرتها هدية، شو دي داعيني بيها؟
1: يعني ليش عطوة على شنو بلا زحمة؟
0: ما أعرف، شال لي 2000 دولار.
1: يعني بدون ما تطلب أنت منه، إحنا سمعنا أنت طالب من عنده.
0: هو نخيته والولد لبى النداء.
1: نخيته يعني نخيته إنه سدد لك دين.
0: رحم الله والدك.
1: خلص يعني، هاي مو عطوة. لا مو عطوة.
0: على كل حال تحياتنا عطوة إلى الأمير
1: بهذا الزمن يا محمد. أشوف أنت جاي صدق تحكي أنت. هي ما عطوة بفلوس. انه بنزل الايفون ما حول الله، نزلت مشهور بهذا الموضوع، نزل الايفون 18 وبدت الكلاوات تشتغل، باقات الوريد والتليفون يا عبدك وعدو.
0: اذا هو سعره 2000 عطوات
4: ماشي. يقول لك فد يوم اجى العيد بالبصره واحده البصره ما اكله ومصموطه.
1: يلا يلا محمد، من الشخص اللي مستحيل ما تنطي سرك؟ لو كلهم عادي عندك
0: بوك. لا لا هو كلهم عادي، بس هسه من دا اسمع صدق هذا الدنغوز يصير حلقة ماكو شفه.
1: هذا ساكت هذا دائما بالقعدة.
0: ايه هو هذا، حتى يقرض بضافيره ويتحرضه
1: زين، فهذا مستحيل تنطي سر.
0: من خلال مستمعيكم اكتشفته.
1: اوكي.
0: يجي شيطان سائز غيروني.
1: طيب
0: هذا الدنغوز السكوتي. قل أعوذ برب الفلاق. وشكرا.
1: وباي باي.
0: كل عام وانت بخير صدق.
1: وانت بخير شكرا. وباي باي. هلا.
0: وباي باي.
1: ما شو شو شو الهدوء البي ما أعرفه. تحية أكيد للكل. أي سيد البغدادي تحياتي لك عزيزي، شكرا. يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
6: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
7: وتقنية أمبيلايت
6: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: والله قرأت هسه خبر يقول التربية تقرر منح امتحان تعويض للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف الغير منتهي. يعني تحسوا دا يتوصلون، الله يخليكم تعالوا نجحوا، هو هم دور ثاني وهم غايب وهم منطوب بعد يعني امتحان تعويضه حتى لو انت غايب. لا ترى ما كنت يلا الو لا لا لا الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عبد الرحمن البغداد.
0: اهلا وسهلا يا عبد الرحمن،
1: تحياتي ليش المغرب.
0: شكرا كلك ذوق.
1: والله شنو السؤال؟
0: السؤال يقول من الشخص اللي مستحيل تنطيه سرك من دول الثلاثة اللي أنا راح أذكرهم؟ الفضولي، الشخص اللي دائما ساكت ماخذ لركن وقاعد بمكان، لو الشخص اللي دائما يحب يسوي جروبات عائلية.
1: لا والله الفضولي.
0: الفضولي ليش؟
1: يجي يعني يقعد يمك ياخذ حكي يروح، وانا يقعد بغير مكان هم يحكيهم.
0: اوكي اي
1: والله دمرنا يوميا كل قاعده تسوي مشكله.
0: فهذا اللي مستحيل انه انت تنطي سرك.
1: لا لا تنطي سرك، لا لا رقبت شويه من مشنقه.
0: لا اسم الله عليك، انا كلش اشكرك عبد الرحمن عزيزي نورتني. شكرا يا
1: شكرا استاذ عمار،
0: شكرا عيني
1: والقناه المرتبه.
0: تسلم كلك ذوق.
1: اشكرك تسلم ان شاء الله.
0: سيدي بغدادي شكرا، يلا دز لنا اياها خلينا نشوفها بالله. يلا اتصال. الو راح الاتصال. عمر اكو غنيه سمعتها تطلعتوها. والله والله يعني قبل شو اسمه قبل الاخبار كانت كلش لطيفه وحلوه، ممكن يعني نسمعها مره ثانيه. يا حلوه مبينه. ما اريد، لا ما اسمعها، اريد احكي ما اريد ما اريد ما اريد ما اريد.

0: إذا المستمعين أكيد متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا. أبو هيلين تحياتي لك، هذا البرومو اللي تذكره أنت عمار تناني ومهند العزة ولا منو؟ صاير تتأخر بالرد، لا يمكن سلطان سوينا مو؟ كان ما أدري والله ما أتذكر، مو هو يعني غير برنامج درت شاغر هذا أنت متوهم بي، كان برنامج دويتو ما أتذكر بالضبط. لا ما صعدنا أنا وسلطان، صاير تتأخر بالرد صدق؟ ما المهم يعني مو برنامجي. يلا عندنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلون أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله، الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا.
1: أنت النور كله، الله يخليك.
0: عيوني. يلا قل لي من الشخص من ذول اللي أنا ذكرتهم الثلاثة مستحيل تنتصر، الفضولي، شخص الساكت دائما ما أخذ له ركن وقاعد وحده وهيك ومشغل ريكورد بعينه، لو اللي دائما ما يحب يسوي جروبات عائلية.
1: استعبير أنا أخاف من السكوتي.
0: من السكوتي؟
1: أخاف منه والله.
0: ليش؟
1: يعني حية مثل الحية يصير.
0: آه.
1: بس استعبير مرات أستغل الشغلة.
0: إيه.
1: مثلا عندي رسالة أرد أوصلها ست عبير.
0: أنت هنا شوية تشتغل دنغز اسمها أنا أسفة.
1: أرد أوصل مثلا عندي رسالة ست عبير أعطيه قدام.
0: لأن تعرف هو مفيد بهاي الأمور. راح ينقلها. حلو.
1: وهو عنده مفيد بهاي الأمور.
0: يعني هم يفيدون ذول اللي ينقلون حكي وقصص وهاي في بعض الأحيان مفيدين.
1: مثلا عندي رسالة ست عبير أعطيه قدامه.
0: أوكي فاهمت.
1: مجيد حميد سنة
0: لاتهم بغداد. شكرا مجيد، عيوني نورتني أكيد، تحياتي لك مية هلا. ابو ملاك والله هو هذا عمار، يعني انتوا ايش متفاجئين؟ يقول انا البارحه ما طلعت بالسياره وكانت الاغاني فرفشه وتخبل بحدان، خلي احكي بس اليوم

0: يلا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا واتصال اخر. الو مرحبا.
1: الو
0: الو الو تفضل.

0: إذن بعد ما تواصلني وياكم خلوني أعيد الأرقام للي ينضم ويانا جديد على السماع. الأرقام هي 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. ألو،
1: مساء النور.
0: مساء الورد.
1: قناة الرشيد مو صحيح؟
0: أي تفضل عزيزي، من وياي؟
1: حسين مازن.
0: حسين، أهلا وسهلا يا حسين، تفضل حسين.
1: والله حابين مع أغنية لهك ميوتر.
0: والله ما عندنا طلبات، كلش أعتذر منك حسين.
1: لعشتكم؟
0: ما عندنا، عندنا موضوع للنقاش ودا نناقشه ويا المستمعين، أما طلبات أغاني فماكو. أعتذر منك حسين، شاكرة اتصالك، تحياتي لك، مية هلا. يلا خلونا أعيد السؤال مرة ثانية اللي هسه جديد ويانا على السماع. السؤال يقول أكو أشخاص، دول الثلاثة أنا خليت أصعب صفات ممكن يمتلكها الشخص اللي ما تنطي سرك أبد، بس أريد واحد فقط تقولون هذا اللي أنا مستحيل أفكر أنطي سر. الشخص الفضولي ولا الشخص اللي دائما ساكت وهيك يعني هدوءه وهاي الأشياء وكذا وهكذا، لو الشخص اللي دائما ما تحسوه هو يحب يسوي جروبات خاصة على المواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوه مثلا بتليفونات الزومون تلقون عنده، شايفين دول اللي يسوون مثلا جروب اخلي بيه عمار وسلطان، وجروب الثاني اخلي سلطان واحمد وعوف عمار، وجروب الثالث اخلي عمار واحمد وعوف سلطان لانه اكو اشياء ما تريد تنحكي.

0: اتنين بسدين ويروح يمشوب
1: لا تبدع يعني تخوف صاير. الو هسا اقرا التعليق. الو
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: تحياتي سلامي لك والاخ المخرج وجميع الاخوه الاخوات المستمعين داخل وخارج الاذاعه.
1: شكرا جزيلا. ميت هلا.
2: اكرم الانصاري معك.
1: اهلا وسهلا يا اكرم. يلا اكرم تفضل.
2: بالنسبه الفضولي ما عم فيش شيء
1: ابدا
2: ابدا نهائيا.
1: ليش يعني مو مرات يقول لك الفضولي بس يحب يعرف اخبار، مو بالضروره انه مرات ينطسر يعني، فاهمني؟ اكو هذا اللي يحب يجمع معلومات.
2: وش يسوي بهن هذا لو ما يجي يشرحين؟
1: اوكي
2: يسوي بهن هذا
1: مرات
2: المعلومات يعني. المعلومات ممكن معلومات اذا كان استفاد منها صحيح، بس ما يتدخل بالكبيره والصغيره.
1: زين
2: بالنسبة لي،
1: بالنسبة لك تقول مستحيل أنطي سري للفضولي، ممكن أنطي للساكت وهذا
2: الفضولي وجهد إمكاني ما أنطي لأي شخص.
1: طيب
2: لأن ما راح هو يعني يتحمل الأذية متعرضة أو يتحمل المسؤولية مثل ما تحملها أنا.
1: صحيح.
2: على أي أساس أنطي
1: سري؟ طيب يا أكرم أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو. عندنا سيد البغدادي يقول أنا بالنسبة لي سري ما أنطي لأحد، فقط للشريك باعتبارها شركة حياتي ومستودع أسراري، واستعينوا على حوائجكم بالكتمان، أما شخص الثرثار أخذ منه وما أعطي. مو دائما إذا قبت الحيطة أول شيء تطلع السر.

إذن متواصلين وياكم أكيد مستمعينا وشنو أكيد يعني مو دا أقول يا مرات تصير يعني شايف شوية أكون سواء يعني من تصير عركة ومشكلة كبيرة وقبات العيطة أول في أول شيء ما طلع على الآخرين بس راح أتذكرك فأنت راح نال تخاف إنك تقول معقولة راح تحكي هذا السر لأحد أو كذا فرأسا راح تقول لك أنت مو يجي بعد شيء سكتها إذا

مين ده تجيب من ده السوالف؟ بس تخلي اسمك حتى ثقة باسمك ما عندك، بخلي حرف أي وتجاي تحكي عليني، تخلي اسمك كامل حتى اسمك ما هذا ما عاجبك الظاهر. يلا مستمعينا أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. سؤالي كان يقول منه أكثر شخص مستحيل تعطيه سرك؟ الفضولي، شخص الساكت والهادئ بالقعدة، لولي دائما يحب إنه يصنع جروبات عائلية. أكثر المستمعين اختاروا ويانا اليوم هو الشخص اللي دائما ما يكون ساكت وهادئ وما أخذ له ركن وتشوف عينه يمين يسار أمام، هذول شوية. فعموما اخر شيء اقوله لكم، بما انه اختاريت الشخص الهادئ، طلع الهدوء مو دائما امان، مرات اخطر شخص تعرفه هو اللي يسمعك للاخير بقمه الهدوء وما يعلق ابد ولا يسال بس يخزن كل شيء. فمو كل شخص ساكت يعني ما يحكي، ولا يمكن ولا يعني من المتوقع بانه ينتظر الوقت المناسب حتى يحكي. بالنهايه السر الحقيقي مو باللي تعرفه، السر الحقيقي باللي تعرفه وتقرر انه وين تستخدمه ويا منو والمن تقوله وبيا حدث، هاي اهم شيء يعني. عموما تحية لكل المستمعين اللي شاركونا بحلقة اليوم، تحية للهادئين لطيفين بس لا ترى على فكرة. على فكرة انه اكو بعض الناس لا حقيقة بانهم هادئين ولطيفين وحلوين، مو معناها انهم يخزنون وهاي الاشياء يعني، مع احترامي اكيد للناس اللي هي تحب الهدوء يعني، تحب دائما تكون مستمع للحديث مو هي صاحبة الحديث يعني. عمرك 60 سنة؟ اي نعم نعم. عموما تحية لكل مستمعينا اكيد اللي تواصلوا ويانا بحلقة اليوم، اتمنى لكم يوم حلو ما لكم علاقة بهذا التشويش. ترى بدأوا يعني بدأوا يدخلون دولة فأنت بكيفك يعني. تحية لكل مستمعي أسد الباشا، واسمك أسد ومسمي روحك أسد وتدخل في هاي سوالف، صدق كذي صدق أبو سربحان. تحية لجميع وأقول لكم باي باي، باكر نلتقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: العراق يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس أقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ وين الصبح على مودك؟
5: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان، لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في العراق، وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى أن العراق يسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية. وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتمويع الاقتصاد. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين الوطنية والإقليمية، وأكد المجتمعون بحسب البيان استمرار وحدة موقف قوى الإطار التنسيقي وتماسكها وحرصها على تعزيز التنسيق بما يحفظ المسار الدستوري ويصون الاستقرار السياسي، مجددين دعمهم للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي. قال رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني في كلمة له خلال مراسم إعلان توحيد البيشمركة إن العمل بمشروع التوحيد لن يبقي أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة وستكون جزءا من منظومة الدفاع الوطني العراقية، وأتابع أن هذا التوحيد ليس نهاية العمل بل سيستمر العمل في كل المجالات. قال مصدر أمني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت السلطات العراقية بعدم استقبال الرحلات من جميع الدول بدءا من يوم الثلاثاء المقبل مع احتمالية التمديد لعدة أيام، وأضاف أنه لا يوجد لغاية الآن أي تبليغ رسمي إلى جهات الطيران لإيقاف الرحلات الجوية. غادر وزير خارجية إيران عباس عرقجي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات. تأتي هذه الجولة في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن وتبادل للتهديدات، فيما تطلع قطر بدور وساطة في الاتصالات المتعلقة بالحرب والتطورات الإقليمية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان، لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفأ

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحية لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التيك توك على البث المباشر. تحية لكم جميعا، نتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة أريد أطرح لكم موضوع، هذا الموضوع لطالما شغل الرأي العام. وبما أن اليوم احنا 20 بالشهر، فلذلك أرد أطرح سالفة سؤال هيجي، لأن احنا بعد 10 أيام مو لبالكم، لا ما علينا بالله، خلاص مقررين قرار نهائي. بس بالتالي بعد 10 أيام سيطلق رابط، وهذا الرابط سيوزع من خلاله وفق التعليمات الخاصة بالسيد رئيس الوزراء علي الزيدي، إن شاء الله رجعنا بالسلامة، وبأمريكا يطلق بيع قطع أراضي. لكن يعني اقترح أحد المستمعين بصراحة أنا عجبني، بس هو سؤال بي بي فرة يجارد أسوي لكم إياه. وواحد من الشروط، أو مش واحد، هي شروط مال هذه القطع الأراضي، أن ما تكون متملك أبدا أنت باسمك أي قطعة أرض، وأن ما تكون مستلم من دائرتك أي قطعة أرض، وأعتقد أن لازم تكون موظف، أعتقد ما متأكد كلش من الشرط، بس هاي السالفة أنه ما عندك قطعة أرض، ما عندك ملك، ما عندك أي شيء. فبالتالي بوجهة نظرك أنت أو أنتي راح تقدمون، يعني أنت مستوفي الشروط أنت كشخص، هاي واحدة. اثنين، شقد عدد الناس برأيك أنت، شقد عدد الناس راح تقدم، هاي اثنين. ثلاثة والأهم، شنو رأيك بالموضوع، شنو رأيك بالمبادرة، يعني أنت كمواطن عراقي اليوم أبدي رأيك. بس لسولي في السياسة وتحكي لقصة شوية، المشاركات نختزلها، بنطي مجال، إحنا نخلص البرنامج ترى العالم تكتب لنا إنه فلان يطول ويحكي لي 4-5 قصص وما أدري، يعني اعطيني رأيك هيك بسرعة وخلي يكون ثري. أرقام الهواتف 0780211-4115 وعلى 0780211-6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-11-4115. أذكركم الشروط تقول اللي يقدم على هذه الأراضي لازم يكون ما عنده، ما مستلم أي أرض إذا كان موظف، وما عنده أي عقار باسمه، وش اسمه، شنو بعد، هي بس هاي، هي شنو، أي هو مقبرة تعتبر قطعة أرض إنه مشتريها، زين حلوة. يعني إذا ما أنت ما مسجل، يعني ما عندك سند من أي نوع، من أي نوع، حلوين. 1-10 قالوا على أساس اللينك ينزل وراح يصير كتل عليه وبعدين الناس تصفن وماذا شي يصير. المهم أيه بالضبط، ما النقابة واحد تختلف، النقابة هم بعدهم أصلا، النقابة ممكن قالوا ماكو منحة هذا هاي السنة. العموم هذا هو سؤالنا، وبرأيك أنت راح تقدم وهل تستحق أو لا، وشو رأيك بالمبادرة، طيني رأيك بالبلو، خلينا نشوف والله شو رأي المواطنين العراقيين الجميلين، وش قد العدد راح يقدمون برأيك أنت، يعني أنتوا برأيكم. هي مبادرة المليون قطعة لحد الآن قلنا هي تقريبا حوالي 400 مدري 500 هيك، يعني فخلينا نشوف والله، شوف مستمعين إيش راح يقولون، وأنت مواطن ويهمك الموضوع، وإذا ما تخبر معناها ما يهمك، يعني معناها أنت ثري، مو زنجين، ثري. سمعنا عمار حمود الحلاق من الهلال.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله. حلو. اوكي.
1: يا الله يا الله.
0: يا اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا.
1: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟
1: شنو هالموضوع اللي خبل
0: يومي؟ خلينا نشوف والله الماطين شنو رايهم.
1: شلونكم؟
0: شلونك؟ شنو رايك؟
1: ممكن ممكن اضافه ولو يعني
0: تفضل.
1: ولو زحمه. هو راح يتقدم للمواطنين.
0: ايه
1: صح؟ المواطنين العراقيين.
0: ايه
1: بدون دعالة. المو مواطن ليه يقدم؟
0: المو مواطن ليه يقدم؟ هو كلها تحس نفسه أيوة. مواطنة.
1: لا اكو هواي عندنا عراقيين بس مو مواطنين.
2: بسرعه بسرعه
0: بسرعه. بلال.
1: عمار اول واحد اشبك عمار.
0: صدق اول واحد.
1: بعدني خرج خرج المحل الرئيسي. والله فقرنا فقرة. كله صوص بسام. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي والله.
1: اسكت. بالضيم بالضيم. موتنا تموت.
0: تعال سولف لي هسه. اي. المواطن اللي يقدم.
1: اي بالضبط. هو 1,400,000 قطعة سكنية.
0: زين.
1: مقسم مو تدري انا يعني ابو هاي المواضيع.
0: اي.
1: مقسمة على اطراف العاصمة.
0: زين.
1: يعني بالرصافة بالرصافة. حسب واللي شبر بال يعني ما يتملك. اللي يعني اعتقد ما يتملكوا. بس يعني مبادرة مبل.
0: طيب.
1: وراح يقدمون 40,000,000
0: ايه.
1: عليها واللي والله كلها راح تطلع ما عندها.
0: ايه.
1: كلها راح تطلع ما عندها ويدورون.
0: ايه.
1: واللي سي... واللي واللي يسجل باسم مرته ترى علاته.
0: ايه. حتى مرته ما يصير.
1: اي واحد من افراد العائلة ما يصير.
0: ايه ما يصير. ايه.
1: الدرجة الاولى يعني.
0: صحيح.
1: ايه. الاب مثلا مثلا سهلة. ايه. ابوي الله يرحمه كلش ما عنده.
0: ايه.
1: اخواني كل شيء ما عندهم كل شيء ما عنده. احنا يعني ممكن نشوف نفسنا مستحقين.
0: اي طبعا.
1: بس اللي لا اللي عنده من الدرجه الاولى الاب الام الاخت الاخ الزوجه ما ادري شنو لا يقدم احسن له ليش يعني شلون يسوي ازدحام بالرابط.
0: اي عافيه
1: والله بالضبط راح ينفتح.

0: واحد عشرة
1: ايه.
0: وراح أصير كتل على أبو الحلاوة
1: ايه.
0: لمدة أسبوع
1: ايه.
0: والنت راح يضعف
1: ايه.
0: كمبادرة جدا جميلة من الحكومة والله أعتقدها فعلية بالسلاطين لأن هواي مساحات
1: اللي
0: حسب ما قرأتها
1: ايه
0: من يعني من جهة المدينة حي طارق الديسين مدري شنو هاي كلها الفضاء وراها من جهة سلمان باك
1: ايه.
0: منها من جهة أبو غريب من جهة التاجي أعتقد أنت راح تصير أبو غريب
1: اي طوني أبو غريب صفي
0: بتعرف مية تفيدك عشان
1: شنو
0: بالطارمية
1: اي شاطئية شاطئية ريدي ما خالف إيه. إذا شاطئية بالطارمية ما خالف
0: اي بالضبط
1: إيه.
0: ترى اللي من رأيي أني اللي مو مواطن اللي يقدم
1: اي والله
0: المو مواطن مبين هو حكينا عليه
1: بالبرنامج
0: بس يقدم حتى ما يقبلونه
1: اي عفو حلوة
0: تحياتي
1: لك حبيبي هلا مع السلامة باي باي يلا عندنا اتصال الو الو
2: مرحبا
1: اهلا
2: هلا سلطان
1: هلا
2: طيب شوية حكيت فانتظرت هالمرة على مدة أتأكد إنه هذه الي اتصال
1: أي كل زين
2: إيه.
1: طيب
2: فأول يوم يرضيك إنه أنتم متأخرين عنا يوم إحنا عندنا 21 شلون أنتم عندكم 20 مفروض أنتم مقدمين
1: إحنا كيفتش إحنا 21 اليوم أصلا
2: ممتاز
1: أي.
2: زين بالنسبة لموضوعك يعني بالنسبة للمغتربين إذا اتجوي للعراق وحصلوا قطع أراضي لسه يسموهم مغتربين لو بعدين يبطلون يصيرون مغتربين
1: لا لا يصيرون مو مغتربين يصيرون بالقلب قائل يعني بال يعني عراقيين
2: لا جدي أتخلي أحسي بالموضوع أنا وجهة نظري أنه كثير ناس عندها مشاكل أو كل البلدان عندها مشاكل سكن فأكيد يعني الناس كوما حتقدم على البرنامج بس حسب يعني معرفتي بالحكومة العراقية أتوقع أنه 50% من هذه القطع اللي حتتوزع هي حتكون يعني مو مجاملات نسيت الكلمة بس يعني بس للناس اللي يعني
1: واسطة
2: واسطة بالضبط هي هاي
1: واسطة.
2: والنص الآخر حيكون يعني للناس المستحقة ممكن أو الناس اللي تلاقي مكاتب يعني تقدم لها بطريقة صحيحة
1: نعم
2: هذه اللي
1: أشوفه. أنت راح تقدمين؟
2: أكيد لا بس أنا ما قدرت أوقف على موضوع 20-21 صار إيرور براسي فحبيت
1: هيك. لا لا واحد. ما
2: تحويه
1: أكيد تصل. لا بس أنت إذا حتى تقدمين حتى تقولي لي حتى نقدم سوى بركة تصير جيران.
2: يدبونا بالصحراء وبعدين حتى الصحراء.
1: بالعكس الصحراء أحسن حتى لا نسمع حد ولا نسمع ضجيج الحياة.
2: ما
1: نعم.
2: ايتو ما
1: ايش اي احسن طبعا وانا
2: شكرا سلطان
1: ليش شكرا بعدنا خلينا نسولف تورحتي
2: مو انت شنو ملاحظتك كانت انه لازم الواحد يتصل يلتزم بالوقت هسه من غير شيء انا مشاركتي ما بيها اضافه فمجرد هيك
1: انت ما مشموله بهاي الاجراءات كلهم مشمولين الا انت مو مشموله
2: اوكي شكرا جزيلا
1: انه
2: على الاستثناء
1: والواسطه لا طبعا صدق كذي بتت الواسطه لك انا اشكرك كلش هوايه
2: هلا استاذ
1: مع السلامه رافقتك السلامه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو نعم.
1: سؤال واحد بروح امه مدير القناة هنا؟
0: اي موجود.
1: مستحيل
0: والله.
1: انت قلت الطيب وين شغلك؟ ليك لا مو انت الكابتن، الكابتن المخرج مشغل الباك جراوند مال والصوره وموسيقى تصويريه وما ادري شنو وعاش اللحظه اكثر منك.
0: ليش صوتك ليش صوتك عالي؟ احس بي ضجيج.
1: متعلم على الصحراء. متعلم على الصحراء يا عمي. اللي
0: ضجيج عليهم. اتحد قدم
1: انت ورا تقدمون. انت على شنو مقدمين بس فهمون.
0: احنا نقدم غير مو قل لي يا منطقه حتى اقدم على غير منطقه.
1: اسمي معكم
0: ما ردك وياي اني خليني وحدي هناك.
1: وش اسمك يا سلفه؟ بس احكي لي ايش يصير. انت خابرت ولقيت صحراء وضجيج الحياه وربك جاوبوني.
0: السؤال يقول انه اكو يوم
1: يا سهل وانا كذا
0: سؤال اصلا
1: ليش الاعداد اليوم يشتغل؟ لا حبيبي ما يشتغل، جاي اخط لك اغاني وشوف وشوف ايش راح يشغل لك هسه نظام على عمرو دياب.
0: السؤال ايه ما ماكو داعي.
1: ايه يلا يلا شغله انداز. ايه قول حبيبي.
0: المهم
1: شلون اقدر اساعدك؟
0: اكو شلون اقدر اساعدك في الكول سنتر؟ عندي رقمي مدى يتعبى، شلون اعبيه؟
1: اجيب انا ابي فيها والله العظيم.
0: هذا طلع فيزا.
1: ايه تطلع
0: فيزا.
1: ايه ليش وين راح تسافر؟
0: يعني اريد اروح بيتشي اريد هج.
1: اذا وحدك عادي روح الله وياك.
0: اي وحدي طبعا.
1: هم من هناك يروحون؟
0: لا هم اصلا اروح لهم.
1: العب وايد عرفنا احنا وبلال وبسام والولي وين تروح؟
0: على هاي سالفة شو حتى اهلي عوفهم شو صدق كذي شو بيك انت؟
1: تتملك يعني
0: ما غربيكم غير مكيشكم
1: زين زين هو شنو ايش يصير؟ ما يعني اكو شيء صار قبلي مثلا اكبر مثلا؟
0: لا لا ما صار ما صار بالعكس.
1: لو جيت انا كشفت باللحظة الحقيقة شفتها من ذات باعة المزيفة عليك ابوك من توم جاك وروز. ايه
0: ها خلاص بعوف المشاركة مصطفى والله عوف خلاص شوف شو
1: غير يعني كتري نجاوبك عشان من
0: كوش نجاوب
1: انت
0: ايش غابر اتصال
1: والله ما
0: انت عمار سحب اتصال لو اخر واحد يعني كان اسم اخر واحد يسحب اتصال مصطفى.
1: لا حبيبي توقيت والله. توقيت الاتصال قبلي المفروض يدق بالخمسة الا سبع دقائق الا عشر دقائق بحيث تختم.
0: اي وراختم لازم اسمع احد بعد. اي
1: اي وراها شو تسوي؟ تنزع اذانك وتروح للبيت.
0: اي هو خلاص
1: ما تسمع.
0: لا بعد انتهت.
1: ايه بس هي خانها التعبير ما اعرف مقصرة بساعة.
0: ايه مقصرة بساعة الوضع طيب. الدنيا تقصر
1: وانت تبطلها الساعة.
0: ايه هسه وراح اسافر وبطل الموضوع.
1: ايه
0: شكرا لك مصطفى على المشاركة
1: من نفس الموضوع عم خبر شكرا الله واحد صافر النوم
0: بمالله مع السلامة. ايوه ايش حاولتنا مصطفى اشوف انه غير ناخذ اتصال. الو
2: مرحبا.
0: الله باع هاي بعيد عن ضجيج الحياة
2: ويت فرهدت من عندنا انت رحيت
0: وين
2: وخذت.
0: لا
2: انت وخذت صوتك را
0: احب عليك حسام صدق كذي شنو
2: مشاعرك ساحة.
0: لا مستحيل يا عمي شو السالفة
2: مستحيل يا عمي
0: ايش سلطان انا طلب الطلب واحد بس قلت وين حتقدمين قدم
2: وين انت ما تحتاج تقدم هي بيتها بقلبك حبيبي ما تحتاج قطعة عرض 200
0: شو يسوي ال 200
2: كافي بيت صغيرين لنا
0: خلص بالضبط يعني في دول عينك عم سهر هو لمنا
2: يعني يعني والله اذا اطمن عليك والله العظيم انا ما هسه مع السؤال ما يعني مع كل
0: ما يهمني
2: لا السؤال بعد خلاص راح من دين راح بس انت انا ما قاهرني هسه انا صار لي قد عفوك لطميه ما مشغل لي ماخين وشعربين
0: وكل شيء
2: كل مسوي طلع لي عيش
0: ليش اي شيء صدق اي شيء اغنيه
2: عيش
0: حتى من نقعد تطلب اغنيه ما طلع لك اياها
2: وين المشكله النوبه انت متزمت عايز تخلي واحد يشيل الضربه
0: ليش بس والله دا احسكم ضدي حسام، دا احسكم ضدي
2: والله. بقى احكي لك صراحه غير يعني انا اشوف انت لو يعني السؤال ما راح ما حد راح يجاوبك يعني راح تستمر الاتصالات وانا ناشد كافه المستمعين يعني يعني ذكور والاناث
0: زين
2: زين بس تلاحقون السلطان عوف القطع على
0: اراضي عوف الاراضي كنا ما راح نقدم كنا ما راح تطلع لنا
2: تلبوننا بسلطان
0: اي كنا ما راح تطلع لنا
2: زين حياة العمار وقال ليش عمار يجي يعني يعني شنو تطلع له
0: هيك لايم
2: لايم انت تحرضه والله
0: ايوه انت تدفعه انا ما اندفع تدربيه صامد بس دفعني
2: خصوص السؤال استاذ سلطان يعني تسقط فرض يعني
0: راح اصير من باب المجامله وعيب اي
2: اي والله لا
0: زين
2: فانا الصفات ما تمشي عليه فانا اتمنى حظ يعني
0: اوفر
2: ان شاء الله تكون يعني مبادره جيده من الحكومه العراقيه تنذكر زين على مدار السنوات القادمه
0: ان شاء الله تنذكر ما تنعاد
2: ان شاء الله تنعاد شو ما حصلنا
0: كل ام الفاتحه ما حصلنا تحياتي لك حسام حبيبي مع السلامه هلا ساره السلام عليكم وعليكم السلام يا اهلا وسهلا ناخذ اتصال الو الو
3: الو غالي سلطان
0: هلا وعلاوي
3: شلون الحبيب
0: شلون الاخبار
3: ورده
0: هلا حبيبي شلونك
3: شلونك يا طيب
0: الله يسلمك شنو راح تقدم انت
3: طبعا
0: اه
3: وبقوه
0: والله
3: والله
0: ايه
3: لانه احنا 2013 انطونا وصل
0: ايه
3: الجهه اللي نشتغل بيها قالوا هاي
0: لكم
3: ايام تسلمون قاع
0: ايه اي
3: يعني ما صار انه وايد منتظر من 13
0: لا 13 سنه زينات
3: وصل
0: ايام
3: وصل من البلديه
0: ها حلو
3: وصل وصل
0: اي ممتاز اي
3: وبعدين رئيس الوزراء المالكي وقتها هم قدمنا وقال طلعت سندات مغروبه
0: حلو
3: وراها الاخ الكاظمي مال داري وقدمنا ورحنا زرنا الزبيدي وطانا ورقه فاركود
0: حلو
3: هي كل تفاصيل
0: حلو
3: وده ننتظر ابو السلاطين
0: اي زين
3: عندك السوداني قال هني المبادره
0: اي
3: ما لحقت تشوف انه راحت لك فدوه
0: اي ما هي مو مشكله هي. حلو
3: قدم اكيد
0: قدم
3: 1/10
0: اي 1/10 موعد 1/10
3: يعني اصرار قوي انه نتملك بهالبلد قطعه قاع
0: وهم ما يقبلون احنا مصرين نتملك وما يقبلون يملكونه ايش السالفه
3: يعني مصرين انه ناخذ قاع بهذا البلد من المليون
0: اي والله من المليون وحده من المليون
3: بتشوهش بالصحراء على قوات فاطمة بنتي حفراء أي مكان
0: وين ما كان حتى لو بصف المقبرة عادي ما عندي مشكلة أنا أحبك أحب هدوء المقابر
3: يعني إحنا لازم
0: هاي حلو يعني أنت برأيك هي مبادرة جيدة في حال كانت حقيقية طبعا
3: مو إحنا متمرسين بالموضوع
0: أي هي هاي
3: بقول لك عندنا إصرار قوي يعني منن
0: لا والله ما مالته
3: يعني رئيس الوزراء حيجي الوضع اخ زيدي مستعير حيصير بعد هاي المبادره
0: ما يقدر لا ما
3: يلقى شيء جديد
0: ايه بلكت الله يسويها يقول يابا بنيلكم مثلا هو هم ايش بيكم نبلش من 2003 لليوم كان حلوات واحد يجي يقول ابني لكم واحد يمد مجاري واحد كهرباء واحد يوزع قطع واحد ياثث يعني
3: ترى صحيح يعني انت كلامك رجل اعلامي ورجل من البلد يعني ما فصلت الجد حلو بكل بساطة وانت عندك يعني بيطوك الأدوات اللازمة اللي هم مشوها بإيدهم صحيح هسه تفضل حضرتك كنش بثانيتين قلت واحد موزع واحد يبني واحد
0: يحضر أيوة واحد كل واحد يسوي سوالفة
3: بل هالعشوائية اللي احنا عايشين بيها
0: بالضبط يعني لو كل واحد مثلا واحد يجي أول واحد مثلا بدايته من السيد المالكي لو المالكي أول 4 سنين منطي قطع أراضي بعدين من استلم السنة الثانية يسوي مبادرة توزيع هم مليون قطعة وبناء المليون الأولى بعدين مثلا وراء سيد العبادي يبني المليون الثانية ويوزع الثالثة يعني هيك يعني وزع مليون يبني مليون وزع مليون يبني مليون كان هسه احنا على مدى الوزارات اللي جت عندنا أو رؤساء الوزارة يمكن كان هسه عندنا 4-5 ملايين بيت
3: غالي سلطان هم ما يحلون أزمة يفتعلون أزمة
0: مو هي هاي حلوة بيها خوش فلوس لهم
3: ما يعني
0: بيتي كلفك 100 مليون تحبط براس المواطن ب 400 حلوات
3: يظل يريدك معجون بالأزمات أزمة الأزمة ما يريدك تقعد تفكر
0: لا

0: زين.
1: مو ذاك الشيء تبغى سلاطين؟
0: إيه.
1: والله العظيم أبا عبالي الساعة 11 بالليل هيك يحن برا.
0: عندنا خفارة.
1: ما تديم قبل يجي.
0: زين.
1: هيل وليل ما اسمه؟
0: إيه ليل وليل. اي هاتف بعد منتصف الليل كان همين اكو
1: هو. وهذا بالنسبه للموضوع، الموضوع الاساسي ابو سلاطين.
0: اي
1: يعني الفئه اللي المفروض تنشمل.
0: اي
1: اللي تذكر قبل كم يوم دزيت المقطع.
0: اي
1: على الفقير.
0: اي
1: على الفقير.
0: على الفقير. اي اي
1: او هم ذولا فقط المشمولين.
0: اي بس ذولي.
1: بس ذولي.
0: الفقرة إيه إيه.
1: الفقرة إيه يعني. إيه. المشكلة بلال يقول أنا مشمول يعني راح يشمل بالمقطع.
0: كلهم لازم بس أنا وزع لهم يا لازم.
1: آه أنت توزع. إيه. على نفس الطريقة اللي دزيت.
0: على نفس بالضبط ها ها.
1: زين.
0: إيه أحسن مو أحلى هيك شيء أنا وزع لهم إياه وأسلمهم سندات. بها عدالة بالضبط وأني أكون يعني بالعكس هذا شيء يزيد أزيد أزداد فخر بأنه أنا وزع لهم إياه لأن الحقيقة راح أشوف يعني دموع الـ الـ الـ الـ أو هذه النظرة الجميلة للدعاء إلي.
1: إيه.
0: لازم أنت تكون موجود أنت وليث. انت وليت لابسين اللاب كوتات مالتكم واقفين وراي لان يعني حتى مع لحق.
1: ان شاء الله.
0: طيب حلو
1: حبيبي.
0: تحياتي لك حبيبي في دول عمرك ورده.

0: يلا ناخذ هذا اتصال. الو
1: مساء جميل لشخص اصيل.
0: مساء مساء لطيف لشخص نظيف.
1: اشكرك.
0: شو الاخبار؟
1: اقول لك المفروض نطلع اغنيه جيران نزلوا بالطرف يا الواحدين.
0: اي مغر نستلمهن
1: او نفيت وسطنا الاغراب في البلد.
0: هاي اذا ما طلع اسمنا.
1: لا أماني ما اعتقد راح يطلع فشغلها.
0: اه اوكي. شغله وظل اسمعها يعني.
1: شغله حتى تشافه
0: هو افضل بالضبط. اي حتى ارجع هو ما شو اسمه بعد.
1: وانا برايي يعني تذكر هاي موسيقى عالميه قبل كان يلعبها.
0: اي شايفه
1: يعني نقفل البرنامج ونسمع موسيقى
0: عالميه. اي اسمع والله احسن لكم.
1: وكفانا بهذه الاتصالات التي مرت علينا
0: ونكتفي بما ذهب من اتصال.
1: اي بالضبط. ما بعد ماكو داعي والله حقيقة ماكو داعي. هذا التون اللي صعد وانت وياه صعدت ونزلت كافي.
0: مو
1: كافي يعبر عن مشاعرنا
0: والله يعني.
1: جياشة.
0: اي بس غير يحسون
1: والله. ايه؟ ما اعتقد ما حاسين يعني.
0: ما لا ما حاسين.
1: صار لهم سنين يخافون. بس غير المقابل يحس. غير ابو كندا يجيز لك دعوه ومن هناك تطفر.
0: شحكي عليه لابو كندا. شحكي عليه ما اقدر احكي عليه. مشكله دز لي هديه لطيفه لعب مشاعري بيها.
1: صدق
0: والله.
1: بس لا دز لك ويلات.
0: لا مو ويلات. يلا قل لي خالد راح تقدم وشنو الشروط اللي عندك وشنو رايك بالمبادره؟
1: اقول لك لقيت شذاب الباب الدار.
0: حلو.
1: ما اعرف والله شو اقول لك دي يضحكون علينا نضحك اليوم احنا ونقدم ونستنسخ ونسوي. ما اعرف اذا هو بس الموظفين ما راح يطلع احد. الموظفين لانهم كلهم مستلمين هاي 50 مليون ومشترين ومرتبين ومستلمين وضعهم. كم ينتظرون هاي ال 100 قطعه؟
0: لا
1: المليون قطعه
0: موظفين فيه. اعتقد ما مشمولي. اعتقد ما اعرف. اعتقد
1: ما مشمولين.
0: لا اعتقد ما مشمولي.
1: شطي.
0: اي خطي اول مره والله ما مشمولي.
1: شطي
0: مش عجب. ما مشمول.
1: مش عجب.
0: لا هسه ايش بيك هسه هم يفرون اياها على انت ما يصير تقدم اذا ما يتكفلك موظف.
1: اهم صحيح.
0: اي مثلا اي عادي. اي يعني تدري احنا يعني مواطنين درجه ثانيه لازم يتكفلنا موظف من درجه اولى.
1: هاي يجيب لازم موظف وختم النسر وطوابع من ابله عديله بالطابق السادس.
0: ايوه بالضبط. مو يا هاي اقول لك.
1: اي حبيت يعني انا اعبر عن حبي لجميع افراد الشعب طلخه وكفر الشيخ سلطان. ما اعتقد
0: شنو ها آه. والله ما راح يصير.
1: ابد خلاص. لان القبل هم كانوا اكثر جساره
0: اي
1: من الموجودين هسه. وما سووه تجيب هاي الأوضاع الراهنة
0: ممكن ايش مدري احنا
1: يعني الله. انت بلد ما مأمن انه تطلع تلقى بنزين.
0: ايه.
1: حتأمن انه تحصل قطعة دقاع.
0: تجي قطعة دقاع و 200 متر والله مساحة حلوة.
1: 200 متر
0: ايه.
1: لطيفة
0: 200 حلوة
1: 80 تزرعها حمضيات
0: ايه. و 120 تسويها بيت ثلاث طوابق تأجر فوق اثنين وسوي جنبها. لا لازم احنا
1: لا سوي باربيكيو. لازم سوي باربيكيو.
0: احنا المشكلة مالتنا مو بالقطع والله. مشكلة بقوانين البناء
1: بالتنفيذ.
0: اي
1: بالتنفيذ
0: بس يسوي لك اربع شقاق ويأجر فوق ثلاثة و100 متر.
1: خلي بالك اخوتنا بامريكا لازم عندهم باربيكيو. فانت لاحظ نفسك لازم
0: لا انا يعني من هسه بديت اتدرب ما اعرف شوي. اي فقمت احاول اتعلم شوي
1: اتدرب. منقلة زينة
0: زي
1: المالة مقصوصة تأخذها منه. مساحة العروبة
0: الله برميل مقصوص ممكن إذا أريد نسوي
1: إشياء ويفصلوا اشتياها حسب
0: واكتب اسمي. ذاك يوم لقيت واحد يسوي بي سي ان سي بالحديد يكتب الاسم مع شخص
1: اكتب اسمك سلطان العاشق. قراي برفاه العاشق
0: أو أول حروف S و N.
1: أنت تدري يعني صار لي نص ساعة واقف ساحة قعطان خربانة من الضحك.
0: والله
1: والقرآن.
0: يلا خلينا ناخذ البقيه خلينا نشوف شنو وضعهم. تحياتي لخلود. شكرا جزيلا. هلا حبيبي. هلا باي.

0: يلا خلينا ناخذ يانا اتصال. الو، ننظف اذانكم. الو، وينه ابراهيم؟ اذا انت نتعرف اسكت، شنو هذا انت؟ المهم، ارقام الهواتف للمشاركه في سؤال حلقتنا لهذا اليوم واللي طرحته عليكم، انه هنالك مبادره ستطلق خلال تقريبا حوالي 9 ايام، يوم 1/10، وهي مبادره لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض، وهي مبادرة من قبل سيد رئيس الوزراء. فسؤالي أنا لكم، هنالك فئات طبعا مشمولة، بس إحنا نحكي على هنالك مجموعة من الشروط. الشروط هذه، أول هذه الشروط هو أن يكون هذا الشخص غير ما مسجل بتاتا باسمه قطعة أرض، والثاني أن ما يكون هو أعتقد موظف، والشرط الثالث أن يكون يعني يكون عائلة وهي التفاصيل. المهم، أرقام الهواتف اللي هي 07802-11415 و07802-11617. وبإمكانكم أيضا المشاركة من خلال الواتساب على 07020-11415. هذه أرقام الهواتف. أما بالنسبة للسوشيال ميديا، بإمكانكم أيضا تكونون ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك على إذاعة الرشيد. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: شلون الأمور؟
1: الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يا بعدك يكون يعني إحنا الموظفين.
0: ليش؟
1: يعني الموظفين ماخذين جايز.
0: الموظفين تأخذون قروض. تأخذون جايز. تأخذون راتبكم ماشي. عندكم تقاعد. تأخذون قطع أراضي. تكفلون العالم تأخذون فلوس. اول ما تطلع السلف لكم، هاي اتخيل ذني كلهن احنا ما يعني ما عندنا.
1: اي بس مو كل الوزارات هسه سلطان،
0: ما له خص، احنا كل الوزارات مو كل الوزارات
1: هسه اضبط وزارات الامور ماشيه بالعافيه عليهم.
0: اللهم
1: لا حول. النفط، الماليه، الكهرباء،
0: ذول فرقها عنكم بس عندهم ارباح، ذولاك انتم ما تكون ارباح، ولا البقيه كلها نفس
1: السلطان. لا هسه احنا على الصناعه معادل مظلومين. الله شغال
0: يعني هسه انا اذا اريد كفيل موظف، هسه اذا اروح وش عليه هو من يا وزاره؟ صح،
1: مو بس يعني

0: بالضبط.
1: لا لا بس هو اسمح لي بس أول شغلة هسه مثلا أنت إذا تريد تطلع تقاعد تطلع تقاعد تستلم راتب تقاعدي صح؟
0: صحيح.
1: زين القطاع الخاص إذا بطلوه يقعد بالبيت ما عنده راتب. هاي هاي هاي هاي الميزة وحيدة يعني.
0: إيه بس هذا سوش مو من الموظف.
1: لا هو الموظف يعني أنا أحكي عن
0: من الإدارة العليا خلينا نقول.
1: إيه ما له خاص. إيه أنا بدنا نحكي إحنا عن هي هاي السالفة يعني هسا موظفين يأخذون سلف ما تأخذون سلف أنتوا؟
0: إحنا أكو إيه بس هسا ما
1: قبل. لا تقول لي قبل هسا أنا أحكي تأخذ سلف لو ما تأخذ سلفة.
0: لا ناخذ.
1: تأخذ قرض لو ما تأخذ قرض.
0: قرض هم ناخذ.
1: عندك تقاعد لو ما عندك تقاعد عندك.
0: أبي تقاعد. إيه غير حقي.
1: إيه بدي أقول لك تتكفل واحد وتأخذ أكو بيهم موظفين يأخذون هسا ما أرد أشمل الكل بل أول الكل طبعا إذا تتكفل من. واحد ما يأخذون من يأخذونهم من جزء من السلف لو ما يأخذون.
0: طبعا يأخذون.
1: ألف رحمة على والديك. طيب هسا ذني كلهن القطاع الخاص ما عنده. الكاسب ما عنده.
0: سوتش منين كسلطان في عينك.
1: ما دعت شو سوتش أنا يعني ما لي خاص بالسوتش منو سوتش منو. أنا ما معلي
0: يعني أنا بس أكو موظفين مظلومين ودعتك
1: بس ها مالي خاص بالموظف المظلوم موظف المظلوم هذا بعد هو مظلوم طبعا إضافة لهذا إنه أغلب الموظفين يستلمون راتب يخلصون دوم الساعة بالأربعة يبلشون شغل خاص من بعد الساعة أربعة فيصير عنده دبل بينما اللي يشتغل قطاع خاص ما يقدر يداوم مكانية ما يلحق
0: والله لو أنا راتبي فوق المليون
1: اي باوع
0: حق لا اله ما اطلع بالشارع وانت شايف الشارع
1: طبعا ايه 100%
0: هسه من يوم الاربعاء من علق الدولار الشارع وقف
1: ايه
0: يعني هسه اليوم انا ما عندي دوام رباحت عن دوام علقت لك
1: اي شفتك
0: طالع طالع النهار كله بتخس كراوي والله
1: اي احنا يعني اولا انا مدى مو قاعد حسد عيشه على العالم ترى بس انا بدي احكي لك واقع حال يعني اليوم موظف يستلم راتب 600,000 صح هذا ادنى شيء ب 600,000 هسه هذا ما عنده شيء هذا يجي الصبح الساعه 8 يبصم يطلع الساعه 2 مثل 3 يبصم ويطلع صح هذا 600,000 يستلم بدي اشوفه بالقطاع الخاص ابو 600,000 ايش يسوون بي
0: لا عم يحلبونه
1: اي يطلعون جلد جلده هذا هسه هاي الفرق ما بين الموظف مو والحكومه كل ما تحكي وقالت لك اني مسوي صندوق دعم مشاريع للموظفين مسويه سلف للموظفين انطي قروض للموظفين شرط تروح تستلم قرض لازم تجيب موظف ما ادري شنو قطع اراضي للموظفين بيوت للموظفين ما ادري شنو للموظفين كل الموظفين
0: موظفين بس مو كل الموظفين صدقني
1: هسه ماني خاص انا مو كل الموظفين موظف لو مو موظف
0: اي والله بس مو كل
1: عمد
0: والله طولت عليكم
1: لا لا
0: بس والله مو كل الموظفين
1: الفاصل لا لا لا انتقل فاصل طيب انا اشكرك زاد حبيبي في دول عمرك الموضوع ترى مو شخصي انا بحكي بصوره عامه شكرا جزيلا
0: لا لا لا صحيح صحيح
1: عمرك الله يخليك ابو مناسب الله يخليك مستمعينا ترى دا احكي عن قطاع خاص انتم ما شايفين ما ملتقين به حقكم موظفين يعني انا دا احكي عن مو دا احكي عن الموظفين بس خلي الموظف هم لا يزاحم يعني لا يزاحم بالقطاع الخاص لا عبال ترى القطاع الخاص عبالكم يعني وضع تمام ومسترخي وهات لا ترى وحده من الاشياء بالضبط وحده من الاشياء اللي انت عندك انت تتمتع بها في هذا البلد انت عندك امان وظيفي انت لو هسه تشيل المدير تشيله نفس المدير تشيله وترجع بالقاع مجلس تحقيقي يعني شو بدي اسوي لك عقوبه وانتهت ما حد يفصلك احنا اذا مدير ما سلم عليه ثاني يوم يسوي لك خدمات هذا طبيعي يعني بالقطاع الخاص ترى اذا مدير فات وما قمت له ينهي خدماتك يرجعك للبيت انت واهلك وش ماكو حتى ما عندك يعني فبالتالي وحتى قوانين الفصل بالوظيفة فتشي ومجلس تحقيق ويثبت عليه وبعدين يستثنى ورجلنا وبعش كبرها وبعدين تستلم تقاعد 500,000 600,000 700,000 قطاع الخاص ترى إذا طلع من البيت يعني إذا طلع منا أنا هسا إحنا عندنا موظفين إذا لا سمح الله يقولها بطلوهم إذا يطلع من الباب إذا ينسى قلم يرجع أبو الحرس ما يخلي يفوت خلاص بعدين دول الله روح لأهلك هاي في حال اكو مؤسسه انطته مثلا 4-5 أيام اللي وداومها انت تاخذ الحد الملي وتاخذ بعدين مكافاه نهايه الخدمه مال سنه بعدين تاخذ ما ادري ايش قد 3 اشهر ما ادري ايش قد تاخذ وتمشي معاملتك وبعدين تمشي وبعدين امورك طيبه وحياتك جميله الموظف ترى بقطاع الخاص

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدية العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم. جديد.

0: 24 ساعة. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياك.

0: طيب مستمعي، رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم وسؤالي. مبادرة ستطلق يوم 11 من قبل السيد رئيس الوزراء لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض. بوجهة نظرك أنت أو أنتي بوجهة نظرك، شلون نشوف هذه المبادرة؟ هذا واحد، وهل أنت مشمول؟ اثنين، ما رأيك بالفئة المشمولة أو مشمولة منه المشمولة أو الشروط اللي حاطيها للشمول بهذه المبادرة؟ فيحاء كاتبة ترى بس حكي، ماكو شيء للموظف أصلا، الراتب تاخذ بإيدك، تاخذ بإيده وتنطيه بإيد الثانية الحكومة. ليش فيحاء من قالك إحنا ناخذ راتبنا نروح نحطه بالبنك؟ إحنا من إيدي منا إيدي منا. زين، بعد شعتنا عدنا أميس، فارس الموسوي الله ذوق حبيبي، علي السلام عليكم، سلطان الغالي سلطانه شلون هاي، احنا القطاع الخاص يتونسون بينا يمونون علينا يشغلونا للدعش. مصمم جوليان الشهد الربيعي ويام الشهد، وين الشهد الربيعي؟ من عندنا الشهد الربيعي عندنا، ما اعرف عليه جوليان، يعني انت مكانك على غير مكان. طيب طبعا هاي اضافه الى انه سالفه انه اكو جنسيات تجي ترى تنافس القطاع مالتنا، يعني جوي مثلا السوريين هسه ينافسون، قبلهم جوي فتره الاردنيين مصريين خلايجه ينافسون، كلهم ينافسون، دولي ينافسوك القطاع الخاص بس الحكومه قاعد ما عندك شيء. طيب يلا اخذ اتصال. الو،
1: مساء الخير يا شباب.
0: مساء الورد،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: والله الامور طيبه الحمد لله.
0: يلا خير وبركه.
1: تعرف التحدي فيه شويه تعرف الدوام، بس الموضوع طبيعي.
0: اي مو مشكله، ضغط يا هاي الايام.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب يلا سولف لي، شو رايك بالمبادره؟
1: والله المبادره على العين والراس، يعني اقول مثلا لا تقول سمسم اذا
0: الا ما تلهم. اي اي زين،
1: يعني المفروض يجون بالطبقه الفقيره دوله حسب موزع 1,000,000 قطعه، هذول قاعدين بتجاوز خطيه.
0: اي
1: اشيك اللجنة، اجيهم دوله ابنيهم بيوت بسيطه اقعدهم،
0: ممكن
1: بيوت بسيطه يعني عشوائيات، لا
0: اي
1: يعني بيوت مرتبه، طابق واحد تحتويهم. اي
0: حلوه.
1: اي اكو عانم يعني صدق ما عاد يعني كلش يعني وضعيته كلش تعب. يعني ذاك يوم صديقي حلاق بلعبة مين يقول عساني لو آني لو قال آني لو ضمين يقبل أقول التجاوز، قال أنا شين أدفع قال 600,000 في الشهر.
0: طبعا
1: قال يعني أنا ابن البلد ما عندي قطعة قاع.
0: أي هذا طبيعي، مو موظف هو.
1: أي
0: لو موظف كان عنده
1: حتى الموظف ما محصل ترى.
0: اي بس مضمونه سالفته، اليوم باكر بعد 13 سنه مثل علاوي ده يحكي، يعني ممكن
1: قدامك قدامك خدمتي 20 سنه.
0: اي
1: ما حصل؟ لا والله
0: دارتك ما
1: ابد.
0: اي يعني دارتك مو مو مو هميمه،
1: مو يا ما عليه الكبار اصحاب الولايات السابقه وزحول الحاشيه.
0: اي شفت يعني
1: ايه
0: شو لازم تصعد الحاشيه بس ما ترهم.
1: لا احنا مريض الله يبعدنا.
0: زين. طيب شكر، تحياتي لك يا حبيبي.
1: تحياتي لك
0: وصلاتي لحبيبي. مع السلامه، باي باي. تفضل استاذ عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. 313 اسم رقم. شكرا.

0: شنو هاي الاتصال؟ يلا الو
1: كبير
0: اهلا
1: ثاني وصلت
0: ثاني جي شنو الاخبار ثاني جي ثاني جي كل الهلبات جايه
1: جيت حجي ضموا غراضكم ضموا شغلاتكم جوالكم واستعمالك وفوه واحد فضيحة
0: ايوه واحد فضيحة شلون الاخبار؟
1: خير ونعمة تشارك
0: خير ونعمة الحمد لله
1: شكرا شبي عمار؟
0: ما بي من يمه شو كلام
1: الله فارغ لترى
0: كلمة يدور احد مقبال عينه
1: حج شو مقبال
0: شو والله ما
1: لا طبيت اول ما طبيت البرد صار عمار قدامك
0: صار عمار قدامك يا زين
1: قبل هو وش اسمه مالته قالوا ما ادري شو اسمه
0: لا وين ماكو باعها مال يبو كانت زين الله خلصنا منها احنا خلصنا منها مو هو
1: بالله العظيم يوميه فاتح البنيد وتحكوا لي من المحلق وتحكوا لي
0: والله ما ادري بس بالله الحمد لله ذبح الكوري الله سهل عليه الله نفخ بصورته تعال سولف لي شنو رايك بالمبادره؟
1: مبادرة سلطان
0: مبادرة توزيع قطع الأراضي يعني يوم 11 راح ينفتح رابط لتوزيع قطع أراضي خاصة للمواطنين العراقيين وأكو فئات مشمولة بالموضوع هذه الفئات هي الأشخاص اللي ما متملكوا أصلا قطع أراضي وغير مشمولين بها الموظفين وراح تكون يعني مبادرة جيدة وجميلة البعض يتفائل بها أنت شنو رأيك بها مشمول بها لو ما مشمول تمام مشمول الموظف
1: أنا رسمي مشغول بيها مثل ما الله واحد
0: صدق رسمي أي.
1: بس هاي راح أصير الكالو بنقطة
0: ليش
1: والله العظيم والله لأن الخال كلهم تتلبس
0: مو لازم موظفين ماكو
1: هو قاعد تجاوز الخال
0: هو بنقطة أي
1: كل حج كل دبل فاليوم جاليات
0: لا عمي لا انت ما غشيتني ولا احد غشني في اليوم
1: اللي فرح معي روح لا انت ولا ابوي غشيت
0: انت بس تعوفه والله العظيم هذا الزلمه ما اعرف اعتقد هو متندم على على على الموضوع
1: حج البارحه دزولي اخر صوره الا لابس بنطلون كابوي حليبي
0: لك ايش قد لئيم
1: وستره ماروني وقاط ماروني وقميص ابيض
0: حلو نسق
1: هسه هسه
0: بس توصل
1: البيت
0: بدك اياها زين حجي قلت له ادري وش طالع انت شو عليك بيت رجال روح قضره
1: حجي ماني مش شفت الصوره قلبه قام يلعب
0: يجوز عده والله احنا كنا قلبنا يلعب على على هيك لبسه لا قلبنا يلعب بصراحه واحد ليش كذب يعني زين
1: حجي اوافيك انطيك اللي جاز اليوم
0: يلا اي خوشه هاي زينه
1: هلا نستني يقول لنا بدك اياها ما لك علاقه يلا راح نعطيك اجازه وافي مال الاسبوع كامل
0: صايرين ها هي تحياتي لك حبيب القلب شكرا هلا يلا ناخذ ويانا اتصال الو اهلا محمد شلون الاخبار
2: هلا هلا بالذهب شلون الاخبار ان شاء الله بخير
0: الله يخليك سولف لي
2: والله شو موعدها هي المبادره تنفذ كل
0: زين
2: ولو احنا متأكدين حتى لا تنفذ فما حيقيم وقت يعني مكان كلش يعني بعيد
0: ليش؟
2: اكيد يعني راح في مكان التنجة شو اسوي؟ يعني حطوا فلوس يبنوا لنا طابق
0: ثاني يا صدق بغداد متنجة والله صدق بغداد متنجة
2: والله وين يوزعوا حتى توزع بالاطراف
0: اي بالاطراف هسه هم خير وبركه احسن من كل شيء ماكو
2: عمي خير وبركه عمي خير وبركه اغلنت بالله بس خلت توزع اول شيء
0: هاي
2: النقطه الاولى
0: ايه
2: احنا مشغولين يا جماعه القطاع الخاص
0: لا احنا طبعا احنا اذا ما عندنا شيء
2: مريحه
0: احنا اذا ما شو اسمه ما مستلمين او ماكو شيء باسمنا عادي مشمولين
2: زين السؤال هسه انا بعمري بحياتي وربك وفقني يستني اخذت الشق زيون
0: اي
2: مشمول يوم مشمول
0: ما لا اذا اذا اذا هي طاب وما مشمول
2: اي طاب طبعا
0: اي ما مشمول طبعا ليش
2: عشان اروح ابيع حافظ
0: اي بيع لا هم ما ادري شلون هم قال انه على اساس العده قبل ما ادري بايعها ما مفتهم ثاني هاي السالفه
2: يعني حتى لو بايعها
0: اي حتى لو بايعها ما تفيدك محمد محمد شغلتك انت يعني ما
2: اي كيس
0: احنا انت ويا الوسط عدام انت ما مترهم لك السالفه
2: ما
0: يرهم ما ايه ما يعني شوف له غير سالفه
2: زين اذا واحد
0: اهلي حمي
2: يصيد
0: اذا واحد
2: من اهلك هم يصير انت موجوده عندك
0: يعني قصدك من اهلك يعني زوجه
2: زوجتك اي
0: ما ادري والله هاي ما سالفه انه زوجة
2: طلقها
0: مو مشكله خافت خاف اذا طلقها خاف ينطوها لها وانت ما ينطوك
2: هي منى تاخذ القاع
0: تاخذ القاع وتطفر طبعا خوش طلاق ايش بيك قاع وطلاق الله اكبر الله يا محمد يا دنيا لو لو س... لو س... لو سالف واحد بركبتها والله ما يباعون ما يعني احنا ما موجودين ما لهم احنا عدد كبير مو صغير ترى بالمناسبه
2: انت البحر سؤالك مو يا مواطن يا درجه
0: ايه
2: زيت على يا درجه جمع القطاع الخاص
0: هو هسه احنا القطاع الخاص احنا درجه
2: خاصه بينا
0: ما هي درجه خاصه احنا درجات خاصة والله درجات خاصة عندنا قطاع خاص ما ادري ايش تحس شايف شايف يقول لك هذاك مثل عده هن يقول لك مكروه وجابت بنيه احنا تحسنا هيك
2: هو هذا مكروه جابت بنيه
0: اي والله مكروه وجابت بنيه
2: هو انا ياكو واللي مثلنا هذا القطاع
0: اي والله قطاع خاص ما اعرف
2: يحملون على رقابنا ونرجع لهم
0: تعبانين اي والله شو السبب
2: صدق تعبان يعني والله احلى شيء ما شبيه له الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي هلا بك مع السلامه باي وانا عموره يلا صباح الخير ناخذ اتصال الو الو
3: الو
0: الو
3: كيف الحال
0: والله ما ادري
3: ليش
0: عايفني انت ما تزعل
3: عاد البارحة خابرتكم من بغداد جديدة للطالبية كلنا الزحام
0: شو سوى؟ شو سوى رايح يجي هاي عاد حتى
3: والله رايح حتى ما تخرب المود مالته كذا كله كانوا ينقهر علي عرفنا
0: زين
3: أدري بك راح تقهر راح تنقهر علي إذا تنقهر علي أنت تصرف تنقهر
0: إي
3: تصير قهر وقهرتي
0: انا من انقهر ايدي مو الي بصراحه
3: سهل. اشوف لا اقول لك
0: اي يعني اذا تقول لي انقهر واصرف انه باحقد عليك يعني انقهر عليك واحقد عليك اثنينهن
3: بس تصرف هاي شيء تصرف
0: اي ما بعد ما شفت اي
3: والله الباحر رحت جبت الوالده وجيت تفاكم الله الشر وتركز الادعاء اللي تصدق تفاكم الله الشر ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب يمهل الصحه والعافيه والله
3: العافيه
0: ان شاء الله يا رب دائما تشوفها بخير وبركه
3: الله يعزك ويبارك فيك
0: تعال سولف لي انت تمام مشمول انت فلوس عندك
3: ليش ما مشمول انا حطيت تمام مشمول
0: ما مشمول شو تسوي ايش ما عندك انت
3: هو شنو مالك
0: القطع الاراضي
3: قطع الاراضي
0: اي راح تتوزع ما مشمول بدك ما مشمول انت
3: اقول لك
0: قول لي
3: ما تتذكر انا اول مره خابرتك على وين قطعه الارض اللي حكيتها قلت لك مظاهرات وهالسوالف
0: تذكرها اي ذكرها
3: هي هاي حتى ما مشمول فيها لو تنجم المهاجم
0: انما لا تطلعت عليه تظاهره ما تجمطوني اياها نوبل عود
3: بالمبادره ما طلعنا عليه تظاهره
0: اي
3: يطلع
0: ضايع اي تخيل مثلا والله سلام اذا طوك ماكو انا اشتكي عليك اي دع شنو
3: انت من اول مكالمه
0: اي حسيتني
3: الوحيد اللي حد يسوق علي هو انا
0: دبيع لي مذمه حصرك سباير
3: السالم ما شو سوى قال لي غير ما تمشي ذماتك مو ماشي على القضاء
0: المشكله ما حد يصدق يعني هسه اقول لك ها كل هذا الوقت وهاي ما باع ضميره ما باع ذمته وين؟
3: هسه الله جايك
0: اي هسه جاي من مقا... من كانوا ما يلزمون ما بعتها
3: ما رد
0: ما اي ما طرحت الموضوع هسه من قام يشيلون بيهم الله اكبر والله العظيم كان دائما اجي متاخر
3: اقول لك سامع هذا اللي يقول الوطن الوطن شوية ويمشي
0: أيه.
3: وما يدري عدد باب اللي شرح عليه
0: خشمة طاير اللي عمنا عليهم السعادة.
3: موضوع البارحة والسلاطين والله ما الحضرة بضبط ولا هو
0: يعني هسه مو راح تدري احنا عندنا قواني اذا راح بعد اذا فاتك الزاد قول هني
3: زين انت شو هسه بتطلعك من الدرجة الثانية؟
0: اه عمي درجة ثانية شو شعدي يعني؟
3: شلون شلون شلون؟
0: ولك متر بالعراق ما عندي
3: زين شلون درجة ثانية؟ هسه انت مو انت عايش عايش تجربة خارجية وعايش تجربة داخلية
0: ايه
3: شلون
0: يعني سويتها يعني ايش بيك هو شنو هسه انا جيت مغترب حلو؟ الحياة والحقوق والواجبات اللي علي كمغترب نفس الحياة والحقوق والواجبات اللي علي هسان بلدي نفسها يعني خلاص ذاك مغترب اي مغترب ذاك مغترب يعني مواطن من الدرجة الثانية بس ما يعني مواطن من الدرجة الأولى بس ما انتخب بس انا اللي حق كل شيء اسوي
3: يعني كل شيء يطبق عليك
0: كل شيء يطبق علي وكل شيء يعني مثلا اي سالفة شو تصير هسه بالدنيا هاي شنو مثلا تشتري بيت تشتري سيارة بس اكو شغلات يقول لك لا تزاحم جماعتنا يعني مثلا بيك اب ما يقبلون واحد يشتري هاي بالسيارات احكي لك شوف بعد قد بسيطه السالفه يقول لك هاي انتاجيه ستروح تفرفر ورام وتصعد لي وجمبانزي عوف هاي السوالف هاي واحده اثنين ما تتعين لان انت مو ابن البلد هسه هنا هم ما تعين حلو
3: تمام
0: زين ما تنتخب هناك هنا أنا هم ما انتخب لين رحت اسوي البطاقه هاي مالتي قالوا تفضل اطلع برا خلصانه السالفه والله العظيم قالوا تمام عندك تفضل استاذ شكرا جزيلا لحضورك هاي خلصنا منها بعد ايش عندنا بوق هناك ما اقدر ابوق هنا ما اقدر ابوق هناك ما بعت ما حد يشترى ذمتي وضميري هنا ما حد يشترى ذمتي وضميري بعد شنو
3: تنطين المعيار انت هناك درجه ثانيه مواطن درجه ثانيه وانت مو ابن البلد اوكي
0: وانت ايه.
3: نفسك
0: العفو درجه ثانيه نفس الشيء لان شاخذ خطوه يجي يطلب من عندي اشياء يحسسني انه انا مو من البلد
3: اي مو انت ابن البلد انت خل خلي هاي بعين الاعتبار
0: اي ابن البلد هسه ايش مستعمل هسه ما حكي هسه
3: انا
0: اعتراض
3: عن درجه
0: انا
3: مو اعتراض على غير شيء
0: اي هي مو هي هاي هسه
3: احنا اعتراض على الدرجه تدري ليش؟
0: اي
3: هسه حاليا اللي بالدرجه
0: الثانيه
3: اللي هو يعتبر مو من البلد اي مو متعود على ما يتعامل وياه
0: هسه ابن البلد المو ابن البلد
3: المو ابن البلد
0: حاله من حالي
3: هنا
0: اي هنا هسه حاله من حالي
3: لا ليش يتعامل خوش معامل
0: وياك ويمكن احسن من عندي اعتقد
3: احسن من عندك
0: اي والله احسن مني انا اسف صح
3: لا جاني سؤال
0: احسن من عندي هذاك يوم شغله ويا شخص سوري ظل يشمر علي قلت له وين دشم ايش بيك شنو شو وجعك طلع ورا واحد زلمه حجي والحجي وما ادري شنو هاي وذاك ساندر
3: يعني يقول له
0: اي بعد ما قلت له يابا ترى انا من ايش اسمه قال لا اهلا وسهلا لو بس لو واحد ما قايل له من الهاي كان راح الحجي لان الحجي قايل له روح شمر براحتك
3: اكيد
0: اي بحيث والله حكيت وياه قلت له يعني سوري الجمله يعني حكيت في السالفه احنا ماشي عندنا قلت له اذا انت شمر علي وانا بلدي يعني ما صايره انا هناك ما حيشمر علي تخيل هاي من التناقضات هناك تحترمهم يحترموك ما تحترمهم ما يحترموك 100% بس هناك ما حد يقدر مثلا يسوي في السالفه يعني في التفصيله معينه عادي شرطه تلزمني مرحبا
3: بس انت بعد هذا الموقف تراجع بالدرجه مالتك
0: وتبقى لا اصلا يجوز احتمال ادنى شبيك
3: ها
0: يجوز اقل
3: مو
0: ايه فاحنا نحكي عن هاي السالفه حتى هناك شوف هسه حتى يعني هذا للمستمعين طبعا كلهم حتى اللي يفتح اليوم هنا مشروع بالعراق يعني انا كنت دائما انصحهم اقول لهم ذاك البلد لا حد يفتح مشروع خسران واي ضريبه ودنيا وضمان وجيب وعمل واسقام يبزعوك يعني تخيل انت اذا تفتح مشروع يقول لك كم انت ايش تبيع مثلا ابيع لفات لازم عندك من اللفات مكان يطبقون بي اربعه ما عندك اربعه تشتريهن الواحد سعره 50 ورقه المكان تدفع للدوله تخيل حلو
3: يلا صلاة وياك
0: يعني دفترين تدفع للبلدية على مود يخلوك تفتح لأن أنت راح تزاحم الطريق حلو بعد خلال هذه القوانين جيت هنا هم يعني فتحت مشروع ذبيت نفسي ذبل الفلوس هناك نفسه نفس
3: الطرق تختلف، هناك قانون
0: وهنا قانون ومانون اثنينهن. مانون شوي والمانون اكلف من القانون.
3: فاخاله لا تركي لي هذا الباحث استقامك، انت قلت لك انا من درجه صفر او دون صفر. بغض النظر عن كل شيء، هي انا مواطن محسوب على الدوله، مواطن عنده حقوق وواجبات كل واحد، بس حقوقي
0: ها. بعطيك سالفه باوع، احنا ايش عندنا هنا مشكله هسه نحكي بيها، احنا مشكله السكن. حلو، مشكله السكن عندنا مشكله. انت لو تشتري كاش يعني ذبهن كلهن، لو ما تقدر تشتري صح. بالعراق ما عندنا قروض مال سكن بس للموظفين، وذول ذول الفئه النخبويه المستثنات من العالم
3: المنزل
0: هم ذول. هناك تروح تشتري سكن شقة بيت، شتري هذا تدفع
3: قطاع مصرف عزم قوي،
0: حجي قوي. أنت مغترب مشحوط إقامتك، كل سنة تروح تسويها بمركز الشرطة تأخذ إقامتك وتصفون، وهاي ماكو كل هاي. تروح للبنك يقول أردت أشتري شقة، يقول لك عين عيونك شو تريد والله هذا البيت. والكعبة يقول لك بيش هذا البيت، تقول له مثلا يا باب 200 مليون، يقول لك أوكي تدفع 20% 40 مليون، والباقي ايش قد تريد؟ 15 لو 20 لو 25 سنه قسط لك اياه، وانت احتمال باكر تموت ما تدري. يقول له يابا هالقد، اوكي تمام تموت يطفى بس يبقى ملك ما لك حق التصرف به على مدى وقت القرض. يعني ايش قد بقى؟ 20 سنه 20 سنه ما تبيعه.
3: اهلك
0: ما يبيعوه يعني.
3: ايه وراها ينطلق لك،
0: وراها لك طبعا، لك ولاهلك.
3: انا المفروض سؤال ولو طولت انا كل مره اطول،
0: احنا دائما انت كل مره تطول تلحي شوي بس انا احبك.
3: كل مره هي الدوله اللي ما عندها موارد مثلنا، يعني احنا عندنا موارد بس ما عندها موارد. شنو المقاومة اللي تنجح الدوله؟
0: شنو
3: المقاومات اللي تنجح الدوله؟
0: اداره صحيح
3: قطاع مصرفي.
0: قطاع مصرفي صحيح،
3: هو قطاع المصرف هو اللي
0: يسرد ذولاك. ترى كل شيء ما عندهم، كل شيء ما عندهم،
3: مو
0: كل شيء ما عندهم، لا كل شيء. بلد ما بي سالفه بالحياه تجيب فلوس،
3: حتى ماي ما
0: يجينا كل 3 ايام والله العظيم.
3: بس شلون
0: صاروا هم اداره عندهم
3: اي
0: عندهم اداره وهاي ماشيين وروحهم، واقول لك يروح يجدون. يجدون هم هسه سووا حوادث كذب يجدون بس ماشيين بالجديه. شنو شارع مبلط
3: بس من يجدون يعقول ما يدري.
0: الف رحمه على والديك. شارع مبلط خدمات موجوده، كهرباء ما تطفى.
3: ماكو مواطن يقول بلدنا يتسوى
0: حتى مظاهراتهم من يطلعون اضحك عليهم. رفعوا سعر البنزين شو اسمه بفلوسنا يعني 50 دينار. شنو 50 دينار؟ والله او طلعون ويلمون بالفيسبوك ويا هل يا من ضيعوني واحنا نريد وحقنا 50 دينار. شفتوا انا مره واحده 400 دينار فوق الهاي.
3: ابو سلاطين في شيء يذكر، ايران عليها حرب هسه حاليا ما عليها حرب
0: عليها
3: وابلنا بقى كل شيء
0: عليها.
3: تدري سعر البنزين ما زاد
0: ما نزل
3: ومن بداية
0: ما صعد ولا تأثر، وهم
3: وبعدهم حد شحة
0: بالضبط. إدارة جميلة وهم دي مشون روحهم ودي يلعبون صح.
3: بس هاي الموضوع خلينا نخطط ليا بولت، وكان الله يحب المكتب.
0: كل عام وإحنا بخير،
3: كل عام وإنت بخير.
0: في مال لا هلا طين اتصال. ألو وينه؟ شنو 155؟ عبالي السوق 155. ده أقول لك قمر وربيع عايشين أقساط وقانون قوي. عمار أي والله أقساط، كل أقساط حياتهم كل أقساط. هذا حلو زيزو والله العظيم. باحد أحكي شخص صديقي ده يقول لي هم ليش هيك عندهم مشكلة يعني بهذا الموضوع. قلت له لأن المواطن مالتهم يقعد الصبح. بالمناسبة يعني طبعا يعني مواطن العراقي أحمد الله وشكر ألف مرة، هو يروح يتداين. هو عنده مشكلة عراقي عنده بالدين يتداين هواي، فتلقى مثلا طبعا دائما مشاكل احنا بالناس بفلوس. هم ما يتداينون، هم يقعد الصبح يفتح عينه باوع هيجي السماء، يفتح الأباجورة تنزل تطلع الشمس، يفكر اليوم 21 بالشهر يا يوم 30 عندي قسط. قسط البيت 300 ألف والسيارة 150 ألف والمدرسة 150 ألف، مطلوب من عنده براس الشهر 600 ألف. ما تفيد نجيبه بشز. المهم هذا يقعد الصبح 600 ألف مطلوب ويدوخ يطلع يفتر بالسيارة، فتلقى إيقاع البلد بطيء لين هم يمشون على كيف، لين هو يظل يفكر بيه ذني دوخين الشعب باي سالفة قروض قروض قروض، بس هو عنده سقف يلمه سيارته آخر موديل جهالة بأحسن مدرسة، بس ماشي الأمور، بس لازم يبقى يشتغل، بس يقعد يوم بف تفلشت الحياة عده، ساعة تنزل تعثر وما شنو نظام بنكي، وهم البنك طبعا شنو يبقى وياه 3 أشهر، شهر أول مرة، بعدين شهر الثاني، بعدين شهر الثالث، بعدين الثالث يدزون عليه يقول تعال خلنا نسوي لك إعادة جدول يسحوله. طبعا هي البنك مفيدة لأنه راح يعتبر المبلغ الباقي قرض جديد ويضيف عليه النسبة مالته، وكل نسبة طبعا نسبة تعثر يسحولها، يدفعهن يعيدون الجدول بدل ما صار 600 صيرا بدل ما 600 دينار أو 600 ألف، خلينا نقول 600 ألف خلال 5 سنين يصير 500 ألف خلال 8 سنين. بس هذا شو أني باوع على الرقم على 500 ألف، يقول لك صار 500 ألف أهون بله والله العظيم. بنزين قاعدون الصبح هاي مرة في اليوم زيدوا البنزين، مستمعين يسولفون على القيعان والله ما مشوني كنا ما مشوني ترى. المهم فديوم دي زيدون البنزين احترق الفيسبوك، طلع مدير هو مشتقات ايه مو هنا، لا دحكي هناك ايه لا بالاردن ايه دحكيكم تجربة الاردن خلي بالكم يعني الاردن ما بيها ما بيها ما بيها ما بيها شي سحوله موارد كل شيء ما بيها بحر عدم ميت العقبة كل شيء ما بيها. المهم فقالوا راح نزيد بنزين، فطلع المدير هو مالتهم يعني مدير المشتقات النفطية قال احنا عندنا مقترح، والله شاف واحد هذا اللي مدرسة من السياج هيجي قال عندنا مقترح نزيد سعر البنزين بما يعادل بالعراقي 50 دينار، يعني بدأ ما 400 مثلا 450، وده ندرس المقترح. 4 أشهر الفيسبوك محروق حرق مع كاركتير الصحافة تكتب الإعلام يحكي شلون حيأثر 50 دينار، يعني 50 هي دينار راح تزيدهن على سعر اللتر، طبعا بدنا نحكي احنا عن قيمة يعني اكو شيء اسمه قيمة سوقية، يعني بما يعادل 10% زيادة، 10% زيادة هي مو 10 9% 9% زيادة على سعر اللتر. 4 أشهر وتدخل فلان وجابه وفلان ووده وفلان وحط فلان، طبعا خلوا بالكم رشوة عندهم بس مو قوية، محسوبية عندهم رقم واحد، هم عندهم يعني مو عبالكم نزيهين وهاي لا أنا أحكي لكم إياه، محسوبية عندهم رقم واحد، الواسطة رقم واحد بس مع رشوة عندهم خفيفة احنا علمناهم. المهم واربعة أشهر يحجون الحد ما قالوا عمي بسيط بس نهدئ، هم عندهم موعث ان عادي وسوبر محسن بالارقام، قالوا 90 اللي هو مال فقير ما يزيد، 95 طبعا 95 اوكتان 95 حنزيده 50، وال 98 مال فايخين حنزيده 100 دينار يعني بما مقابل اوكي، يعني هذا 10% هذا ما راح يزيد مال فقير، هذاك نزيد 10% الاخ نزيد 20% لان ذاك مال الثرياء ناس عندها فلوس تتفول 98 سعر اللتر ب 2400 دينار هذا ال 98 شوي هدأ الشارع، قالوا هذاك شوي حنزيده بس راح نسوي اذا عبرت 20 لتر يعني تعبي 20 لتر 21 نحسبه على التعريفه الجديده، قام شي خلوهم بالبنزين خانة تشوف عباك شلون البلابل الطب السيارة طنش تطلع طنش 20 لتر تطلع ما يفول هواي لين 20 إذا دقها 21 يحسب على السعر الجديد، لعبوا بيهم لعب لحد ما مشت الأمور لحد ما مرروا السالفة سنة كاملة. احنا قعدنا الصبح لقينا بنزين ماكو، ثاني يوم قعدنا الصبح لقينا بنزين موجود، بعدين قعدنا الصبح لقينا غاز ماكو، بعدين قعدنا الصبح لقينا لا غاز موجود متوفر، بعدين قعدنا الصبح قالوا البنزين حنزيده، بعدين قعدنا نمنا قعدنا الصبح قالوا لا ما راح نزيده، بعدين قعدنا الصبح لقينا الغاز ما موجود، بقينا 3 أيام احنا قاعدين الصبح ماكو غاز، بعدين رحنا الاربي لقينا سعر البنزين هناك ب 2600 هنا ب 1000 شنو الموضوع. بعدين تروح انت من الاربيل تلقى دياله واقفين ازدحام هناك، ماكو بنزين، اطلب الاربيل اكو لك عيني ما تفتهم السالفه شنو. اتحدث عن اداره، من يدير. طبعا بالمناسبه لا عبالكم هم جينيس عباقره، لا، هو يقول لك انا يعني واحده من الهاي احكي لكم هم سالفه سريعا هيك. قالوا لنا سوى مطارهم كان غرفتين وصاله، اقسم بالله يعني اللي يتذكرون كان قبل مطار مالتهم غرفتين وصاله، والله مطار طابق واحد، هذا احكي عن بلد مجاور العراق، مطار طابق واحد، الطب انت طبعا انت شايف روحك الطب صاله انتظار تفتيش سيار هيك ماكو خرصتي، والله فد مطار يعني تستحي تسافر بيه. جو قال يا ما والله ما عندنا فلوس، والكعبة احنا ناس تعبانين وراسنا وجعنا وما عندنا حتى ما عندنا موارد، بس بدنا نسوي مطار شو نسوي؟ راحوا على شركة فرنسية. نو انت شايف هذا يقول لك فقر وعليش تصوف، فالشركة الفرنسية قالت لهم لازم يعني مو حتى لازم تفر المطار كله، فقالوا حسنكم مطار هي شت تفاصيله وهاي، قال بس لازم وقف حركة الطيران. قال لهم ابدا، ولا اذا وقفت حركة الطيران ياك يموتون من الجوع، معتمد هو على الطيارة تنزل طيارة تصعد فلوس هذا. قال لي ماكو، ايش قد مشروع سنتيانوس، سنتيانوس هو لهم مطار يملخ وما وقفت حركة السير. هسه تقول شلون دفعوا فلوس؟ شي يدفعون هم من الهنجرات، من الهنجرات والباركينج اللي تدخل انت الجراج مو تدفع فلوس، اخذوا الباركينج مدري 25 سنه مدري جيد، سووا الطريق الى الطريق الخاص للمطار، هذا شو اسمه فعاليات يعني اسواق ومدري شنو، هاي استثمار شارع اخذوا استثمار مدري شنو استثمروا، وهذا قال لك انا مهم طياراتي من تنزل ما تاخذ منها فلوس، قال لهم عين عيونك اخذوا كل شيء، ناس ما عندهم فلوس راحوا للسعوديه، قال لهم الله يخليكم سوينا مطار حلو بس الشارع تعبان شون، بس يكون ما يوقف الشارع. قال لهم اوكي سوي لهم شارع اربع سايدات بل طولهم يا طوله 26 كيلو سايدين باستراحات، والله والله العظيم تحكي عن بلد لك عيني برغي ما بي ايه مثلا والله، بس انا احكي لك مو احنا نحكي عن بلد عنده فلوس، اكو واحد عنده فلوس يعرف يتصرف، اكو واحد ما عنده فلوس وهو مناسب هو ما ينكر يقول انا عندي، لا هو ما عنده، هو عنده جزئين، هو ما عنده صدق وعنده شغلات يعني اكو قوة عظمى ما تقبل هو يلعب بيها، مثلا فوسفات عندهم ممنوع انت تستهلك، فباقي هو ما ولا درهم والله حديده. احكيكم عن خبره 14 سنه انا وياهم، 14 سنه درهم ما يطب لهم. ناخذ اتصال. الو الو،
4: مساك الله بخير استاذ سلطان.
0: هاك جاك، هذا عند مطبعه وعده زرع مدري 5000 مدري 10000 دونه، اي انا اقول لك، وعده باج مال خضراء بس هو مزارع ما له خص، ما اعرف شلون عنده باج مال خضراء، ما اعرف هاي السالفه، وعدهم جمعيه مال حجية
4: زين بشرفك، مو قيادة هاي متعتبر قيادة
0: تسمع حجية عندهم جمعية مال ايتام، هي على اساس حجية تلم فلوس ويغمطهن ما عليك بي، وما تعرف ما ادري هذا هذا عبارة عن لغز
4: فلشتني انت دمرتني،
0: اي قاعد بالمزرعة، هو قاعد مزرعة عنده ما ادري قد لك عنده، هذا قطاعي ترى خلي ببالك انت، بس هو متواضع
4: هذا هذا يحكي علي يقول عنده عتاسة، هو ما عنده
0: لا
4: هذا ضامن جور كاشي،
0: هذا هذا مو عمار، عمار ضامن جور، هذا عمر ثار
4: يمه حبيبي صديقي نور العين هذا،
0: وذاك اليوم ما شايف انا واحد يا اخي بال 2026 ذاك يوم اشتري لك تليفون صافن يقول لي 100000 ما ادري قد يعني أنا إذا لزمه هسه يعني مرتين هيجي أنهي حياته أهم قليلة
4: تخيل. الحبيب عمر ثار
0: شو تريد منه؟
4: ورد عمر
0: ثار عندك مخابر، شو تريد أنت مشمول بالقطع أراضي أنت ولا كنت توزع أنت هسه لو تقطعين توزعين تطلع مدينة؟
4: أنا إذا أعرف الأجسمة من المشمولين بتاع سلطان
0: أنت شي لخص أنت المشمول ولك شو عليك أنت بالمشمولين؟
4: شو من المشمول؟
0: ما مشمول
4: من اللي يريد يبيع؟
0: انت
4: من اللي له حصه يستلم؟
0: انت اذا مشمول، انت اذا مشمول
4: وانا قلت لك استاذ سلطان، قلت لك ويا الهوى، انا ويا الهوى بس هسه فد 20 واحد قدموا
0: والكعبه والله
4: محتاجين
0: العظيم. تطلع عده
4: محتاجين
0: ايه
4: محتاجين يبيعون قطع انا اشتريها بعد فد 10 سنوات خلقي طويل وياها
0: ايه
5: قد 10 سنوات 20 سنه تعرف شلون
0: ها وطك سالفه عمر الفلاحين كلهم خطيه واقفين بالخضراء يطالبون بال يعني حقوقهم ما صدق
5: والله بعد
0: هو الواحد استلم
5: والله بس بعد دفعه والله دفعه بعدني ما
0: استلم دفعه ما عليك استلم دفعتين ذولاك ما مستلم ولا دفعه انت. تخيل هو حتى بالحصاد هم كذا عمل
5: يعني هنا اربع دفعات ثلاث دفعات والله دفعه واحده
0: اي شو يسوي دفعه دفعه واحده هاي شاي زايده هاي هيك زايد خير
5: لا مو زايد هي المونه مالتها
0: مونه
5: ابو مونه الريد الاليه مال القطع العرابي هاي شنو
0: ما تفيدك ما تفيدك روح انت روح روح ليش اضربك بلوك بعد ما خليك حتى ما تخابر
5: ما تقدر تحبني ما تقدر
0: مو هي المشكله
5: بعدين اليوم الملات هنا
0: ايه
5: الملات الحبيب عمر ثار
0: طبعا
5: هو السند
0: هي للاسف والله ذاك حرامات راح بوقت مو وقته باوع شوف يقول انا حاضر الله شفتك والله العظيم ترى ترى يعني بالمقارنات دائما لي الاولويه يعني خلي ببالي تحياتي لك حبيب القلب
5: تحياتي لك حبيب القلب
0: ترى العراق هم عنده مزرعه للرز والشاي بس سلم لي عليهن يعني انا صغير عمرا عمري يمكن 13 سنه 11 سنه 12 سنه ادري العراق عنده مزارع بسيلان ما شاي ذاك يطلع واحد مسؤولين يقول اكتشفنا الى ان العراق يملك مزارع واستثمارات خارج العراق يعني دا اقول لك عمر 12 لو جاي ساليني اقول لكم وين اصلا يعني انا على الحكي اللي اعرفه اني هن ما ادري كم مشروع العراق يملك استثمارات اول بدايه الاستثمارات مال عبود قال كل السفارات انا اشتريهن هو استثمار استثمار هو وعده فلوس وكيفه هو يهب المالك ما لا يملك مو مالاته فقالوا خلا بدل ما كيتهن خلا تعال جيبوا اشتروا القصر مال ملك فيليب في فرنسا بالنمسا روح اشتروا لي مال هذا ريتشارد ما ادري ايش اسمه اشتروها وهسه تقولوا لي والله عده اكتشفنا الى ان العراق يملك استثمارات خارج العراق ها شنو هاي بمناسبه بالنظام البنكي جماعه المصارف يعرفون البنوك يسموه المقاصة الدولية هاي سوحوا لها خاف ما حد يعرف مو المقاصة مالتنا هنا هاي يسمى مقاصة اكو كانت دائرة متخصصة في البنك المركزي العراقي الخاصة بإدارة الاستثمارات الخارجية هي أصلا اسمها التحويل الخارجي والاستثمار الخارجي يلا ناخذ اتصال يا إله الله حطوا رئيس وزراء تعبت من
6: العراق
0: ألو
6: يا بألو
0: أهلا
6: شلونكم عيني
0: شلون الأمور
6: ليش تلبس بيجامة
0: مو ما عندي ما لحقت
6: يا بلو متصل البارحان
0: همزين الله
6: همزين يعني ظليت دقيت وما ادري شو بس فعلت يعني على تيك توك حصل كان عمار تحياتنا اليه
0: اي
6: اي وشنو وغير عان وسلطان يمكن من 2005 ما لابسين بيجايم الله يخليك
0: والله صدق ما لابسين بيجايم ما بيجامه
6: يعني ذاك اليوم كلش كلش اشتريت هذا السوت سوتي انا خليل
0: ايه
6: اسود ونيلي
0: ايه
6: ها وباقي كل حياتنا بنطرون
0: ايه والله والله صدق
6: العالم كله طق على سلطان
0: سير يلا طق طق يعني يلا شنو رايك بالمبادره بس
6: والله بصلاطين مبادره حلوه
0: حلو
6: تدري شنو مبدئيا لازم اخلي ذول يلبسون سمائي جماعه اليو ان شايفهم ما يعرف احد
0: ايه.
6: ما عنده واسطه هذول هم اخليهم عليها على المبادره على التوزيع يعني
0: ايه
6: يعني افضل يم الجماعه فلان علان ما ادري شنو واذا كلش كلش يعني التزموا كون اي واحد كون اي واحد باسمه حط له شبر حط له يعني حمام مشترك باب الشرجي على ما انضي انت عندك شبر عندك بالعراق احنا ما عندنا انا ما عندي انت ما عندك وميض عنده
0: وقام يبيع بيهن وعدهم بدهوك مدري مدري بكركوك مدري وين ايه عدهم
6: من ال 94 عارضيها
0: اطول عملية بيع في تاريخ عقارات العراق
6: يعني هاي شو وقت العراق مشتري ومستثمر
0: هو بعد
6: عم يبيعون ياخذ كلها جبن
0: والله العظيم هسه هو غير يبيعنا الكورلي
6: ايه تغير يبيع الكورة بلا صدق
0: والله العظيم
6: فقلت لك ابو السلاطين اذا تريد تنجح هاي العمليه بالعراق
0: نعم.
6: صدق لان احنا صراحه هوايه قبل رئيسين او ثلاثه
0: ما
6: اذكر اسماء هم وزعوا مبادرات وسجلنا، فلان جاء وزع مبادرات سجلنا، اشو كل شيء ماكو متحيدك بالحائط ورا ما يروح. بس اذا صدق يعني هسه يسوونا اياها ينقذون هواي، كلش هواي يعني عالم
0: ناسي
6: كاسر ظهرها الايجار.
0: صحيح،
6: هسه انا اول المتكلمين، صح، ايجاري بسيط ومكان زين
0: وما له خص بسيط، مو بسيط. هسه احنا نحكي عن انت مواطن عراقي، جزء من حقوقك ان تملك انت شيء في هذا البلد، هذا يعني ما يحتاج لك افلام.
6: اي يعني راس الشهر اكل الطفلان ايجار ومولده وما ادري شنو، بلا انترنت بالتليفون، يعني على شنو انا خوب ذا الدوله الكريمه توفر لي عمي 50 متر 100 متر واجيب شركات مثل قبل شويه تفضلت انت، الشركات الاوروبيه يبنوهن. يعني هسه ابسط شيء عندك هاي الشقق مال الهولنديه والاسبانيه والمدري شنو ذني بصالحيه باب عظم، ايش قد صارهن وايش قد جد عالم تضرب عليهم من شنو، بس تشوفن البناء مالتهم
0: كل ما شارع حيفا خوب عتيده دق بيها لحد ما الله قال لهم بس عتيده.
6: عندك انت هاي التقاطع تجي من الشيخ معروف تتعبر على مدينه الطب، هاي العماره صايره من خل،
0: صح،
6: ما واقع صايره من
0: خل. صدق والله
6: والله، وبعدين ما واقع، عجيب شركات اجنبيه
0: عمرها
6: استثماري. احنا يعني مو ضد يعني انه الشركات لا تحياتنا لهم، بس الاجنبي يعرف شلون يشتغل.
0: اي بس يكون يعوفوه، بس يعوفوه.
6: اي اها
0: يعوفوه يحموه،
6: يعوفوه يحموه. تعال هالقد الي وهالقد
0: الي، اي هالقد مالاتي وهالقد مالاتك، وما خليك تفوت الهاي والتريله وتجيب وحط
6: اها واقع براسي وبراسك.
0: ايوه
6: حصل وميض ما حصل ومتى وقدام المستمعين اذا وميض سجل اول واحد اسمه يطلع اول واحد
0: وكنا اسمانه ما تطلع.
6: يربوني يطلعون اسم وميض،
0: بس وميض يطلع. اي
6: بس
0: واذا طلع وميض اسوي عليه حلقه واسوي بها مناشده.
6: شنو مناشده؟
0: والله العظيم والله. اي
6: شلون اسمه؟ تحياتنا له مهدي مشجع.
0: اي
6: حافي بوسترات على سيارتي انا، خليه صور وميض على البنيد وعلى شام اللغات وعلى القماره تبع لي مطلوب من الناس عليه شغله بدي ولا عينك ابو حميد.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا على بك البسيمه. مستمعينا طبعا الحقيقة يوم أنا حكيت على تفاصيل وهذه المبادرة اللي أنا أتمنى، يعني بصراحة اليوم اطرقت لها أنا بعد أن طرحها أحد المستمعين وأطرحتها. أتمنى أولا أن تكون هي مبادرة واقع حال جميلة رائعة ستستمر وتكون بهاي الطريقة، هاي واحدة. اثنين، مزاحمة الأشخاص اللي هم غير مشمولين ستؤثر على المشمولين. طبعا هذا حكي سولف فيه هاي تسولف بالهواء اللي ماكو حتى العده والما عنده راح يجيبن. المهم ثلاثه والاهم، اتمنى من الحكومه العراقيه ان تكون اللجان المتخصصه بمتابعه و شيء صحولها مو تاكيد، اللجان اللي تتقصى الحقائق في داخل هذه الاشياء. اوكي بالضبط، هسه احنا يعني اللجان المتخصصه بهذا الجانب تكون نزيهه الى ابعد الحدود، وما بعدين نسمع، لان انا والله بهاي المبادره راح اكون يعني ما يلزم حلقي، كل ما اسمع سالفه صايره بهاي المبادره راح احجي بيها. اذا قالوا نبيع المدري شنو التغليسه المدري هاي مشي لك الموافقه بهالقد راح احجيهن وافتح النار على كل الجبهات وبكيفكم بعد. وانا لساني فلت وبصراحة تعباني. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدية العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اسمع وعيش الجو.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم ما عاد كل من عافكم.
0: جديد

50 万，兄弟，50万，兄弟。

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبته منين ما حد يشبه وصافك كان ميت كان عاشب

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويهدوم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس اللي من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: رشيد اف ام 91.5.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا نصف القمر، وأنا وياكم مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر، وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من دي يتواصل ويانا. هاي بالتسعينات هيك كانوا يقدمون تلاطف أنا وياكم عموري. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى كل الجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يسمعونا ودا يتواصلون ويانا على 0780211415 0780211617 و09647700 114115. حناخذ تحية من عموري وبعدها متواصلين.

0: عموري سألتني على هذا القميص قلت لي عليه حلو، أقول لك بيش ماخذه ما تريد تعرف؟
1: اي والله ناضي
0: يعني سعره كلش حلو ومناسب. تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب، مو شرط اللي تاخذ واحد ياخذ قميص ب 100 دولار مو يعني، لا تكن يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط. تحية لكل أصدقائي لكل محبين شوية اليوم. خلنا ناخذ الأمور يعني نطلع على قوة عمور من السوداوية. اليوم نحكي بموضوع حلو، أنا سبق أنه طرحت هذا الموضوع وواحد من الأصدقاء قال لي يا ريت تعيده. إذا كانت عندك كاميرا

وشنو اللقطات اللي تحب تصورها؟ ممكن تصور بساطة وطيبة الناس في مصر، ممكن تروح تصورها. ممكن تروح إلى الهند تصور الآنل وعليا. مثلا إذا رحت إلى الهند أصور الطبخ هنا، أصور المهراجة، وأصور الناس اللي ما عنده خبزة يأكلها. والثقافة اللي تحب تنقلها من هذا البلد إلى بلدك، الاحترام والتنوع، التسامح، النظافة، التقنية، التكنولوجيا. بلدان يعني مثلا هونغ كونغ عبارة عن تكنولوجيا، الأنظمة مالتهم. شو تحب تنقل من ثقافة؟ بالأعراس، بالفواتح لا سمح الله، بالتخرج، بالأزياء، بالوعود، بكل شيء. شنو الثقافة اللي تحب تنقلها؟ وللأمانة أنا من الأشخاص اللي كلش أعتز بالثقافة العربية، وخاصة من ناحية المروءة والشجاعة والكرم. هذا النهاية، هاي الثلاثة كلش حلوات. أي طبعا أكو ثقافات أيضا حلوة لك في البلدان. على فكرة من أمريكا اللاتينية هذول البيرو والأرجنتين والباراغواي، هذول بيهم شبه من العادات العربية. عندهم الفزعة، وعندهم الشجاعة، وعندهم المروءة، عندهم يعني، وعندهم الصديق صديق. هذول شو يسوون يعني؟ هذا يخلي وشم مثلا، هم ثلاثة وشم مال إنه هذول أصدقاء إلى الأبد. هيك هم هذول قافلين يعني. يا تخيلي خلي صورتك وشم، تتخيل هذا ذات الزعل وياه شلون؟ اي كارثة. شو دخل صوتك مارادونا؟ تحية لكل اصدقائي، لكل المحبين، لكل الاحباب على 0780211411150 0780211611710 0964 177 114 115.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من دا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا على 0964-77-00-11-4-115-078-02-11-6-11-7. بالنسبة إلى موضوعنا إلى هذا اليوم، عندك بلد تريد تروح له، أولاً أول شيء يعني شنو هذا البلد اللي أنت تفكر تروح له وتأخذ كاميرا، شنو الشيء اللي راح تصوره في هذا البلد، شنو الثقافة اللي راح تنقلها إلى بلدك. سفر غنيمة، لكن شنو الثقافة اللي راح تنقلها إلى بلدك؟ عمور يديع شاي بالكواليس يقول يعني أنقل ثقافة النقل العام في البلدان المتطورة، المتروات، الترمويات، الغير هواء إلى آخره. زين طبعا هي صح صح هي صحيح هي بدال ما هواي تفاصيل تصير، تقدر هذه بدالها متروات، بدال كل شيء. فشنو الشيء اللي تنقله؟ تاكسي النهر ايش قد حلو، موجود هذا في كثير من البلدان، اسطنبول وغيرها وكذا، تاكسي النهر ايش قد حلو. اي طيران داخلي بأسعار رمزية وحلوة، حلوة. فشنو الشيء اللي راح تصوره انت وتحاول تنقله الى بلدك؟ عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: انا كلش عجبني هذا الموضوع
0: حبيبي. انت
1: لان انا اصلا مصور.
0: انت مصور بالبداية، من وياي؟
1: محمد.
0: محمد محمد اول مرة تتصل؟
1: اي اول مرة.
0: اول مرة حبيبي حمود الورد، شونك؟
1: والله على الله. شلونك؟
0: الله يسلمك محمد. من وين؟
1: انا مصور القناة التلفزيونية.
0: اي
1: فدائما اطلع عندي برنامج صباحي هموم العالم، وهاي تدري هاي اللايف الساعة دائما الصباحية.
0: زين
1: انا منيك اروح لاي دولة اوروبية انصب الكاميرا، هيدا اشوف هم يجيني واحد جوعان يعني اتصور.
0: حلو.
1: اليوم جاء واحد يقول لي انا بدي تتمنى تاكل لفة بعلاج.
0: حبيبي
1: يعني هم يجي واحد يقول ما عندي فلوس عملية، أبويا مريض وما عندي فلوس، هم يشكلون كهرباء بالمي.
0: زين
1: أريد أشوف شنو هم دولة بأوروبا، هم نفسنا.
0: حلو، تدري يعني تفكيرك حلو.
1: يعني أنصب لي كهرباء أي دولة أوروبية ولايف، وخلي يجمعون العالم مع همومه، هم عندهم هموم مثلنا.
0: يلا حلو.
1: يعني والله أنا هذا البرنامج دائما يعني تدري أنت مجتمعنا العراق دائما من يسمون عليك ويريدون يحسون همومهم، يعني ما أدري
0: يا حبيبي.
1: ما أدري والله شكرا.
0: على فكرة المخرج عمر ثار عرفك ويسلم عليك.
1: عرفني؟
0: أي
1: عليك.
0: حبيبي أنت. زين شنو الثقافة اللي تريد تنقلها؟
1: الثقافة اللي أريد أنقلها مثلا يعني أبسط شغلة الشوارع، يعني دائما تشوف كنا نطلع خارج اي دوله نروح لها دائما محافظين على نظافه شوارعهم، ما يشمرون ما يوصلون.
0: عافيه عليك.
1: اريد انقل لهم زين، يعني شوفوا يعني ترى هي نصها احنا نتحملها مو الدوله.
0: صح صح صح.
1: او 80% احنا نتحملها، يعني الدوله تم مفرده اعمال نظافه ينظفون، بس من الجاي يوصخ؟
0: لا المواطن ده يعني قاعد يوصخ.
1: 80% يتحملها المواطن.
0: ابو السمك
1: بالشارع موجوده،
0: حاويات موجوده، ابو السمك يذب المي والوسخ بالشارع يذبه.
1: يعني هي يذبها لا صف الحاويه، يا ريت ما يقدر يذب صف الحاويه.
0: صحيح
1: صحيح. انا اريد انا لو قلت لك اريد اعرف هموم العالم مثلنا.
0: حلو.
1: هم يدور بنزين وغاز ويطلع لي يوم 15,000 ما يعرف العلاقه اللي يجيبها لاهله.
0: عجبتني الفكره تدري للامانه.
1: انا اشكرك على هاي الموضوع.
0: انا بالعكس انا اللي اشكرك، واني فرحت انه واحد من الكوادر الاعلاميه يتصل ويخابر هذا شيء يعني افتخر به.
1: لا لان هو موضوع يعني ما حد طارق صراحه.
0: حبيبي انت والله انا تدري فدول عيونك ابو جاسم. قبل يعني قبل تروح تدري أنا من الاشياء مثلا اللي احب انقلها اللي هي مساله الاناقه. يعني مثلا ايطاليا ام الاناقه ذولا يقول لك ما يطلع اللي مكان يروح الملعب يروح يتعشى اذا مو هو انيق. والاناقه ما لها علاقه بال يعني بالثراء وبالفلوس. عادي.
1: لا لا ما عليه. مرات تدفع مراتك وخميس ب 5000 دينار
0: يخبر
1: والله العظيم. زين راح واحد ما راح ادرسنا بس هو واحد من جماعتي.
0: زين
1: تدري مين يشتري ملابس؟
0: مين
1: ملابسه كلها لنقه يجينا كاجخ يا باش قد مكلفتك؟ قلت له غدنا 3000.
0: خطيه حبيبي
1: البطرون مالته والقميص والهاي
0: بس لباس
1: ما عليها بالثراء
0: ما له علاقه. لا لا ما له
1: وفي عالم عندها فلوس ما تعرف تلبس.
0: وكل صحيح ترى للامانه صحيح
1: والله العظيم. يعني هم مارين عليه عالم اثرياء بس ما يتباع على لبسه ما يعرف يلبس يا اخي.
0: مو
1: والله صحيح.
0: وهذا كمان حكينا بيها حتى ويا كابتن محمد محسن تحياتنا له يعني من استضافته بالبودكاست. قلت له على موضوع حتى النظافه الشخصيه هسه يمكن انا شوي راح يعني هذه واحده من الثقافات. يعني اسبح عطر ترى العطور يعني مو الا تاخذ عطر ب 100,000 يعني عطور اشكالك. قطع الاتصال ويا محمد حبيبي. نورنا ابو جاسم واحد من الكوادر الاعلاميه. الف تحيه له واني كلش يعني فرحان باتصاله. تحيه لكل الاصدقاء لكل الاحباب. اذا عندك كاميرا واختاريت بلد معين ورحت صورت ايش راح تصور وايش راح تنقل من ثقافه؟ خليكم وياي يعني.

عندنا اتصال. الو الو، يا مساء الخير. وصلنا مسج. اي السلام عليكم، عندي شغلة خاصة ويا الأخوت. والله أني يعني ما أعرف بهذه التفاصيل الخاصة يا حبيبي. تحية إليك وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. صدق أريد أسمع جاليتنا، شنو الكاميرا اللي أخذوها وياهم صوروا هم في بلاد الغربة، وين راحوا وش تمنوا من ثقافة تنقل إلى بلدهم الأم؟ احنا نقلون، احنا تيدي شو نقلون؟ يعني الناس شو نقلت؟ نقلت ثقافة الأرقيلة، انه البنية تدخلنا أرقيلة. انا ما حرية شخصية ما لي علاقة. اي هسهاي صارت الإلكترونية. اكو واحدة هاي ريحتها تلعب الروح، لو باقي على ذيك احسن، ام المشمش ما ادري نعناع. المهم اي والله، فنقلوا هاي الثقافة الناس، طبعا هي نقلت حتى بالمطاعم بالكافيهات بالكذا. نقلوا موضوع اللي هو مثلا على سبيل المثال، اوكي ديليفري يعني ايجابي، انا اشوفه حالة ايجابية الديليفري. اي لا الدليفري حتى من توصلك حاجة توصيل يعني. اي اما ايش نقلوا مثلا من خلينا نقول من الهند بلاد الهند والسند، نقلوا التوك توك بس، هذا اللي يمشي عكس السير وما بي هذا لا امان لا دنيا، والنسوان صاعدات وياك وهو بعد حدث يسوق هذا التوك توك، شو ما ادري يضحك عموري. تخيل بلاد الهند والسند هذه ايش كبرها، اخذنا بس من عندها ثقافه شو اسمه التوك توك. زين اخذنا وياها العنبه ويا الفلافل هم نعمه، يضحك. تحيه لكل اصدقاء لكل المحبين لكل الاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. اذا عندك كاميرا او اذا عندك كاميرا ونزلت في بلد ما، شنو اللقطه اللي راح تاخذها او تاخذيها؟ شنو المشهد اللي راح تصوروه؟ وبالتالي شنو الثقافة اللي تريد تنقلها إلى بلدك؟ أسمع من عموري.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5 وألف تحية لكل المحبين إلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندك كاميرا وسافرت إلى بلد ما وردت تأخذ لقطة أو مشهد من هذا البلد، وشنو الثقافة اللي تحب تنقلها إلى هذا البلد؟ عموري قبل شوية نبهني على شغلة، يقول لي واحدة من الثقافات الحلوة أنه يعني من أنت يجيك مولود مباشرة تروح تسجل على بيت. يعني هذه واحدة صدق من الأشياء اللي نتمنى تكون موجودة في عندنا في بلدنا. وعلى فكرة هذه موجودة حتى في دول الخليج، يعني مو يعني مو بعيدة، يعني مو شرط اي مبادرات السكن والاعراس. ترى يعني احنا عندنا ازمة سكن كبيرة للامانة. يعني اي يعني طبعا فهواية تفاصيل انه انت تقدر مشاهد تنقلها وتشوفها، فهذه واحدة من الاشياء. وانا كلش احب يعني هذه بالبلدان الأوروبية الاسكندنافية حتى كل الأجانب عندهم نقطة، كلهم عندهم أخطاء ما لي علاقة بالأخطاء، لهم داعت شيء أشياء حلوة إيجابية. أنه عندهم الطفل رقم واحد، ما مستحيل يعنفون طفل، يقعدون قباله يسولفون كذا، يسولفون مطلقين ما مطلقين، يحشون وياه ما يحسسوا غير شكل. إحنا طاوات وماعين وعياط. عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك اخ مهيمن؟ شلون صحتك
0: حبيب؟
1: شلون عموري؟ ان شاء الله بخير.
0: عموري والله الحمد لله، شلونك؟
1: الله يخليك ويسلمك.
0: الله يسلمك يا قلبي. الله يخليك. من ويانا؟
1: وياك عقيل بدراوي من امريكا.
0: عقيل بدراوي من امريكا، شلونك عقيل؟
1: والله بخير الحمد لله والشكر. عدة مرات متصل وياك.
0: هلا بيك، تذكرتك عقيل. هلا بيك،
1: رب يحفظك ويسلمك
0: حبيبي عقيل.
1: الحمد لله على كل حال.
0: اي
1: موضوعك كلش حلو. انا دائما يعني هذا رشيد ما اطفي الراديو، رشيد من الصبح للعصر
0: قلبي انت. اي
1: فما الموضوع اللي نقل الايجابيات مثل ما نقول.
0: نعم،
1: احنا هنا اشتغلت ب كومباني يسموه يعني نقل المرضى، نروح على المريض.
0: نعم،
1: ناخذه من بيته نوديه للموعد مالته، الدكتور، العياده، غسل الكلى، شوف شنو هو عند الموعد مالته. هذا ما موجود بالعراق ابدا.
0: هذا حبيت انه لو انت تصوره بكاميرا وتنقل هاي الثقافه.
1: هي هاي المشكلة، ما نقدر نصور لأنه خصوصيات المريض يعني تعرف.
0: لا هي معنى، هي معنى مجازي، مو شرط إنه أنت ضروري راح تفتح الكاميرا. يعني أنا هذا لا
1: قصد. إيه هو ها عافية. هذا واحد. وموضوع الثاني اللي هو المدرسة، الطلاب شلون يعتنون بهم لأنه دعم حكومي لهم. عندي بنتي تخرجت من هاي سكول، يعني خلينا نقول من المتوسطة. بدل ما تروح راحت قبل للجامعة، يعني قبل دخلت اختصاص لأنه درجاتها خلينا نقول 99%.
0: ما شاء الله،
1: فالحمد لله والشكر. يعني قبل دخلت اختصاص
0: زين
1: من عمر 18، يعني تخرجها راح يصير عمرها 22. هي بأنه دكتورة أو شو شنو هي اللي حابة بيولوجي هي راح تروح. الحكومة دزت على يعني شو أقول لك، من جامعات دزونا رسائل بأنه هاي إحنا نتمناها إحنا ناخذها، فما وافقت إلا وافقت على وحدة كلش الليفل مالها عالي اللي هي وبسان دياغو، كلش قريبة علينا حتى تروح تعيش بيها. وأنا كل خميس وجمعة أروح أجيبها يمنا بالبيت. فدفعوا لها تقريبا 110 ألف دولار يعني 11 دفتر إذا تريد تلفظها.
0: زين.
1: مدة 4 سنين إلى أن تتخرج. فهم مو على مستواد عيوني ومو على مود، لا على مود هاي الطفلة بالمستقبل تخدم بلد اللي هي عايشة فيه. احنا هناك ما عندنا هيك شيء.
0: طيب.
1: العراق ما عندنا للأسف، ما عندنا بأنه دعم الشهادة. ترجع على الشوارع هسه أنا طالما المي أشرب هنا خلص، لأنها 12 ساعة أسوق بالشارع.
0: طيب.
1: فأخلص ما أقدر أذبه بالشارع، ليش؟ لأنه الشارع نظيف. فأوصل بانزي خانة دير بانزين وأكو مكانات نذب بهن الوساخة مال السيارة. أنتوا شوف الشوارع نظيفة، حتى إلك واحد تشتغل، حتى إلك واحد تروح. الشخص المقابلك أو اثنين أنت رايح عليها، أنا هسه التوينج مال يعني شلون كرين مال السيارات، أشيل سيارة عاطلة أوديها للديلر لو للميكانيك يعني هاي المكانات. فشوفه من يجي ها يعني تبتسم بوجهك تحكي وياك في يعني يجابون وياك هذا الشخص. احنا تقول له صباح الخير يقول لك شنو تعرفني تصير كل لي صباح الخير. يعني هاي الثقافات مع الاسف.
0: يعني ترى النبي الكريم ألف الصلاة والسلام عليه يقول الابتسامة في وجه أخيك صدقة.
1: صدقة يا أخي، إحنا هاي يعني ما نعرفهم يتمشون نصير وجهه بوجهه، يعني تبتسم بوجهك تبتسم وتروح يعني أو مورنينج مورنينج نسى ماكو مشكلة.
0: زين.
1: إحنا تباوع عليها يقول لك إيش فيك تباوع يعني. يجوز شبهيت، يجوز أعرفك قبل سنين على فلة.
0: أني طولت علي. لا بالعكس، أنت نورت نورت.
1: ربي يحفظك.
0: أنا أشكرك.
1: ربي يحفظك. أشكرك
0: يا هلا. يا هلا بيك.

اخلاقيه لكل انحاء العالم. هسه شو يصير لو صحيح اموري اي ده نتفاهم انا وعموري على مساله العشاء. هو يقول لي اني دايت وانا همين دايت. قلت له شو يصير هسه لو نتعشى؟ تحيه لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا وجاليتنا في كل انحاء العالم. اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. لو عندك كاميرا ورحت الى بلد ما وبالتالي اخذت مشهد وحبيت تصور هذا المشهد، مشهد ام معتنية في اولادها بشكل صحيح، معلمة محتضنة الاولاد وتضحك وياهم بدون ضرب بدون عياط بدون صياح، لو رجل كبير مسن قاعد يصيد سمك على نهر الراين، وإلى كل احترامه وإلى كل المعزة مالته، لو رسام دا يرسم الناس والناس يحبوه ويقدرون انه هو فنان رغم انه حالته المادية مو تمام، لو واحد صاعد في مترو وفاك رواية دا يقراها شكد حلو. مشاهد تراكو مشاهد بالحياة تتخبل، يعني انه ممكن واحد ياخذ كاميرا ويصورها. اي والله العظيم صح على قولتك. وانقل هذه ثقافه القراءه، احنا ما عندنا يمكن ثقافه القراءه بال يعني بالنقل العام يعني اذا واحد راح هسه المقهى ويقرا يمكن يضحكون عليه، بس اكو بعض المقاهي انه هي مختصه بالقراءه. هذا واحد صارين للاسف شارع المتنبي للصور وللدولمه ولل يعني عيب والله عيب. شارع هذا عظيم، هذا شارع المتنبي مو عمر لو أنا غلطان، شارع المتنبي هذا الشارع اللي تروحون بس تاخذون بيه صور. شنو كلامي لبعض الشباب وبعض الشابات؟ هو مو للمواعد ترى، يعني انت تعرف شنو المتنبي انت دا تحكي، وغيرها وغيرها وغيرها من هواي أمور. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا من ناسنا من أحبابنا. لو عندك كاميرا ورحت إلى بلد وشنو هذا البلد اللي راح تروح له وشنو الثقافة اللي راح تنقلها من المشهد اللي راح تصوره في كاميرتك؟

تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964 77 00 11 14. تحية لكل ماسي أنا كل شيء. وين الحب في النساء للرجال؟ هم

وعدهم ابنهم او قلها لكل المحبين في جاليتنا يقدرون على الواتساب كاتصل على 0964714115.

0: يسلمك. نائل لو اختار
1: يعني انا
0: متحاول الى
1: اختار ايطالي.
0: حلو. شوف حبدك ملك الى بلدك
1: يعني اشوف هذا شغويد ولا ما يتربون عندنا
0: ببساطه بدون تكبر. ها
1: مو بس هي يعني اصلا مو مهمه نصعد ماركات وش اسمه هذا الترتيب النظافه متواجده في دول اوروبيه. انا احب حب يعني صراحة يعني دول عربية دول خلينا نقول جورجيا
0: تعتبر من أوروبا
1: تقريبا من ضمن
0: الشرقية. لا جورجيا

عام انت وشفت النظافه وشفت المرتبه وشفت تقرا الصبح يدنقلها لهاي الثقافه بدل ما نقلت نفسك ثقافه النرد يدنقلها لك. الله يصلح الحال. كان وياكم في رافقني موري راح اتمر في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى
1: سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك يا سلام.